0: ولا يحسب.
1: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عطر الموسيقى والأغاني عند نور الصباح تغني للجمال.
1: طلعت يا ما أحلى نور شمس الشموس،
0: فيروز تطرق أبواب قلوبنا وتحرك في ذاكرتنا.
1: أذكر آخر مرة شفتك سنتك،
0: تطرب الروح وتذكرنا بناسنا. يومياً ننطرب مع أجمل أرشيف غنائي لسيدة القمر فيروز على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

0: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء، تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
1: ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني، انتظرونا.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: خمس دقائق بس.
2: يلا تأخرنا على المدرسة.
3: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
1: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
2: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
2: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
2: والزحمة
5: أكيد رجعت،
2: وفي صباحكم عماني.
6: انت الخ...

0: الخميس ابتداء من 6:30 صباحا.
1: معي أنا وفاء البلوشي
0: وأنا شذا
1: على هلا أف أم.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا أف أم.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة. في مشوار منتصف الأسبوع 13 من أكتوبر 2026، يا هلا ومرحبا إذن فيكم جميعا. أكيد مشاركات، رسائل، مواضيع نتشاركها دائما في صباحكم عماني. مود الصباحي نحن دائما معاكم، يعني وش ما كان مودكم، كنتم مضغوطين، كنتم مستانسين، كنتم فرحانين، كانت أموركم تمام وكل شيء يعني سهل على بداية الصباح، نحن معكم. ولا كان كل شيء متنعشل في صباحاتكم وين ما تكونوا، إيش ما كان مودكم، إيش ما كانت مشاويركم، أكيد نحن معكم بالرفقة في صباحكم عماني لغاية الساعة 10 عبر الأخبار والمواضيع أكيد والعلوم والمشاركات والرسائل. فيا هلا ومرحبا فيكم، الله يسهل أموركم إن شاء الله يا رب، ويا رب كلنا ربنا يعطينا خير هذا اليوم ويكفينا شره بإذن الله تعالى، ويعني يكون اليوم كله سهالات منتصف الأسبوع. في اللي يحبه، في اللي يحسه من الأيام اللي كذا جاية في النص اللي أنت ما فاهم هل نحن في بداية الأسبوع ولا بعدنا، يعني ها تونا ولا خلاص وصلنا لنهاية الأسبوع عاد، كل واحد ونظرته. فانت خلنا نشوف هن خلاص قربنا من نهاية الأسبوع، اليوم الثلاثاء، بكرة الأربعاء، بعدها الخميس، وهكذا الأسبوع يعني مر. وبصراحة الأيام يعني سريعة، يعني الأيام صايرة سريعة بشكل كبير، يعني عاد نحن خلاص قربنا من منتصف أكتوبر، فالله يسهل الأمور إن شاء الله. يقول لك مستمعينا من مراتب الذوق أنك ما تنتقد اهتمامات الآخرين لمجرد أنها مش في حيز اهتماماتك، وأنك ما تستخف بأحزانهم لأنك تشوفها أنها ما تستحق، ولا تستصغر أفراحهم لأنك تشوفها ضئيلة. فلكل إنسان عالمه اللي يحبه ويدور في فلكه، والوعي بذلك يكسب حكمة التعامل مع البشر في اختلافهم. جدا احترم الشخص اللي يحترم اختلاف اهتماماته باهتمامات الآخرين. أنت اهتماماتك غير، اهتمامات الآخرين غير، تعطي قيمة لاهتمامات الآخرين. ممكن أحيانا والله نشوف ناس عايشين في نفس البيت إلا أنهم يقللوا من اهتمامات بعض. طيب ليش؟ أنت لك اهتماماتك، هو له اهتماماته، الطرف الثاني الثالث له اهتماماته، جارك له اهتماماته، يعني كل واحد واهتماماته في هذه الحياة. فمن مراتب الذوق العليا أنا أشوف أن كل واحد يهتم باهتماماته وما ينتقد اهتمامات الآخرين. بالعكس أنت يمكن لو فهمت هذه الاهتمامات يمكن تحبها، يمكن تحس أن روتينك تغير، يمكن تحس أن بالعكس ضفت لحياتك شغف جديد. فكل واحد له اهتماماته أكيد الخاصة اللي يحبها واللي عايش تفاصيلها واللي مستانس ومستمتع أكيد بهذه الاهتمامات. فخلك في اهتماماتك وخلي الناس في اهتماماتها. فيا صباح الخير، ويعني صباح اللي ما نتدخل في اهتمامات بعض.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: صباحكم عماني على هلا FM.

مستمعينا إذا مكملين ومستمرين معكم ولازلنا في بداية مشوار أكيد صباحكم عماني بتفاصيل منتصف الأسبوع. هل أنتم من الأشخاص اللي تعرفوا أنكم تأخذوا الأمور ببساطة، يعني ما تكبروا المشاكل وما تعطوها أكبر من حجمها؟ يقول لك الأشياء اللي تثقل يومك مش كثرة الأحداث دائما، لكن الحلقة الذهنية اللي أنت تدور حولها. يعني أخذ الأمور ببساطة مش مجرد تجاهل للمشكلات، لكن هو فن اختيار المعارك اللي تستحق طاقتك. Choose your battles. أوكي، هذه الجملة أنا أحبها وسبق وكلمتكم عنها، أن أختار معاركك اللي أنت تحس أنها مستاهلة أن أنا أهدر طاقة وأحرق بنزين على قولة أخوانا المصريين. فليش أنت تأخذ الأمور ببساطة؟ لأنه يخلي الحياة أخف من ما أنت تظن. يعني الحياة تكون أخف لأنه لما نبسط الأمور نتحرر من ثقل التوقعات والمبالغات الذهنية، تقليص أيضا حجم الدراما. الدراما يا جماعة الخير الذهنية اللي معظم التعب اللي نحس فيه ما يجي من الأحداث نفسها، لكن من الدراما الدراما اللي نحن نسويها من هذا الحدث. التعقيد يعني مثلا ليش ما رد على رسالتي، هل هو معصب يا أخي، هل أنا سويت شيء خطأ يا أخي، وش قلت، هذا تعقيد. البساطة يمكن هو مشغول، ها شفتوا يا حالات، سهل البساطة سهلة جدا. أنت توفر 90% يقولك من طاقة تفكيرك لأشياء فعلا تستحق أن أهدر طاقتي فيها. يا جماعة الخير والله يعني إهدارنا كلنا، هذا الكلام مش بس حالكم، حالكم وحالي، إهدارنا وأن نحن نحرق بترول على أشياء ما مستاهلة تخلينا في المواقف الكبيرة ما نعرف نتخذ قرار وما نعرف فعلا ناخذ موقف حقيقي، لأن نحن أصلا على الصغير وعلى الكبير جالسين وحارقين بنزين. فهمتوا كيف الفكرة؟ فوفر طاقتك وخليها للأشياء الكبيرة اللي فعلا مستدعية أني أنا ممكن أكبرها، أكبر الموضوع ويعني أوصله وين إذا شيء يستاهل. إنزين، يقولك التخلي عن وهم السيطرة، نحن نرهق نفسنا بمحاولة التحكم في كل شيء، رأي الناس فينا، كيف يمر اليوم، كيف يمر العمل، المستقبل، الماضي، الطقس، الطرقات، كل شيء. فلما أنت تأخذ الأمور ببساطة أنت تدرك أنك أنت مسؤول بس عن سعيك وعن هدوئك، لكن النتائج خليك متأكد أنها خارجة من تحت سيطرتك. هذا الإدراك يرفع عن كاهلك جبل من القلق. العيش في الآن لا في الماذا لو. العقل المعقد يعيش دائما في المستقبل، القلق أو الماضي، الندم، لكن العقل يقول لك إذا انكسر يعني كوب بس ينظف المكان اللي انكسر فيه الكوب ويمضي، لكن المعقد يقضي ساعة يلوم نفسه، لونه شليته، يا ربي كوب جديد، يا ربي لونه كذا، يا ربي. فهمتوا كيف الفكرة؟ وإننا ضيعت الكوب وهذا كوب مشترينا غالي، ويا ربي ذكرياتي راحت ومدري إيش، خلاص ما الكوب انكسر نعمل إيه؟ لازم إنه نتخطى. خفض سقف التوقعات، الحياة تكون ثقيلة لما نتوقع المثالية من أنفسنا ومن الآخرين. البساطة تمنحك المساحة علشان أنت تتقبل النقص البشري والضحك على العثرات الصغيرة بدل من تحويلها إلى أزمات وجودية. فأنا أتوقع يمكن يعني وجهة نظري، ما أعرف إذا أنتوا تتفقوا معاي، هذه الأشياء كلها يعني يمكن نحن خلاص وصلناها أو يمكن بعدنا نسعى أن نحن نوصلها، لكن أنا متأكدة أن كلنا لما كنا أصغر سنا وكنا في عمر صغير، عارفين ذاك العمر، عمر الثانوية، عمر تونا داخلين كلية، عمر الكليات، بعدنا عندنا نفس ما تقولوا طاقة اندفاعية تكون غريبة، ممكن نكبر المواضيع ممكن، بس مع مرور الوقت يمكن الإنسان لما يكبر يبدأ فعلا يستوعب أن تكبير الأمور شيء ما له داعي، هذا الشيء يحرقني أنا ويحرق يعني نفسيتي وطاقتي ويمكن يعني أستهلك طاقة مش في محلها، فهمتوا؟ أو أصب طاقة مش في محلها. فأتوقع يمكن هذه الوحدة من الأشياء اللي نحن مع مرور الوعي والتجارب نوصل لها، ولا أنتوا يعني ما تتفقوا معي في هذا الموضوع؟ نشوف مشاركاتكم ورسائلكم.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

بداية الساعة 7 من استديوهات هلا FM. يا صباح الخير عليكم مستمعينا الأحبة، مكملين أكيد في تواصلنا معكم في مشوار أكيد الثلاثاء منتصف في الأسبوع. نصبح عليكم بالخير اللي منضمينا في هذه اللحظات، يعني بالزحمة أكيد وتفاصيلها اللي في الطرقات، رح نمر على التفاصيل أكثر في الساعة أو في الوقتات القادمة. عارفين أنتوا وين مواقع أكيد الزحمة، بس رح نشوف أكيد المستجدات معكم. إنزين اليوم في خلونا نقول 13 من أكتوبر في نفس الشيء كذا يوم عالمي غير مسجل رسميا. حلو، أول شيء على فكرة يعني أغلب الأيام حلوة، أنا حبيتها صراحة، ولكن يلا خلونا نروح وكل واحد يحتفل باليوم اللي يحس نفسه أنه مثلا ممكن حاب أنه يحتفل في هذه السنة أكثر من غيره. مثلا اليوم يوم مواجهة مخاوفك، هذه مناسبة غير رسمية تصادف ثاني ثلاثاء من أكتوبر، يعني الأشياء اللي نحن مثلا نخاف منها لكن نتمنى أن نقدر نتغلب عليها، مناسبة أنك أنت تحاول تتغلب على الأشياء اللي تخوفك. فأنا ما أعرف لو تقدر تتخلص من خوف واحد عندك اليوم، وإيش الشيء اللي بتختاره؟ أنا ما أعرف ليش، أوكي في عندي أشياء كثيرة أنا أخاف منها بالصراحة، يعني وأنا أتكلم تو جاني عن القطط، يعني يا ريتني لو أقدر أتخلص من هذه الفوبيا اللي فيني، لأنها مفشلتني وفاضحتني ومخلتني، يعني وش أقولكم، ما أعرف، يعني أنا في أشياء كثيرة طبعا أخاف منها، بس وأنا أتكلم جه في بالي هذا الشيء أني أتمنى أني أتخلص من خوفي من القطط. فهل يا ترى أقدر أحتفل بهذا الشيء اليوم وأشوف قطة يعني وأتغلب؟ لا ما أقدر، بعد يمكن السنة القادمة أحس بدري، ما أعرف يعني ما مستعدة. زين عندك أيضا اليوم العالمي للفشل، كيف يا ترى؟ هذه مناسبة تشجع على النظر للأخطاء باعتبارها فرص للتعلم والتطور، فهل الفشل فعلا أصلا بداية النجاح أو أحيانا يكون مجرد خسارة أنت تتعلم منها؟ فخبرونا أنتوا لو في غلطة أنت فعلا سويتها في حياتك وبعد فترة اكتشفت أن هذه كانت بداية نجاحك، وهذا يمكن علمتك درس مهم، أنت هذا الدرس غير في شخصيتك بشكل كبير. شفتوا ما شاء الله في أداء، يعني في أيام عالمية حلوة اليوم، يوم تحدي العقل مثلا، يوم غير رسمي يشجع على تنشيط التفكير وحل الألغاز، فيعني حلو أنك أنت اليوم تتبادل الألغاز وتحاول أنك تحلها لو كنت فاضي طبعا. وآخر شيء يوم العبارات المضحكة، يعني النكت بما معناه، مناسبة خفيفة للعبارات الغريبة والمضحكة. فيلا سمعونا سمعونا إذا فيكم بارض وعطونا من الأشياء اللي تحبوها. فهذه الأيام العالمية إذن اليوم في 13 أكتوبر الأيام الغير مسجلة رسمية. أوكي وش فيها السماعة ولا المايك ما أعرف، المهم يوم مواجهة مخاوفك، يوم العالمي للفشل أو اليوم العالمي للفشل، يوم تحدي العقل، ويوم العبارات المضحكة. نشوف مشاركاتكم على 9555 1027.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: التحديث المروري ونشوف كيف الوضع صار في هذه اللحظات. طريق مسقط السريع مزدحم طبعا، مخارج المعبيلة، الخوض، الموالح، وكذا الوضع مستمر إلى مرتفعات المطار. وطبعا نشوف الأكثر ازدحاما قبل مخرج الرسيل إلى مرتفعات المطار ومخارج المعبيلة، هذه الأكثر ازدحاما في طريق مسقط السريع. شارع السلطان قابوس فزحمة بشكل متواصل من وين؟ من قبل حتى المعبيلة إلى بعد دوار برج الصحوة. كل الطرق اللي تؤدي إلى دوار برج الصحوة مزدحمة، الطرق اللي تؤدي أيضا إلى دوار الموج مزدحمة، العامرات أيضا زحمة. عندنا بعد نشوف كيف الوضع في وين العامرات بجانب دوار المنتزه، وانتم رايحين إلى طريق وادي عدي، طريق وادي عدي لوطية القرم مزدحم. نشوف أيضا الطريق اللي يؤدي إلى عقبة بوشر، نفس الشيء زحمة وعقبة بوشر مزدحمة. أشوف الطرق الداخلية أيضا للعامرات بعد في زحمة، واللي جايين من دار سيت إلى القرم بعد الطريق مزدحم. فزحمة بداية اليوم أكيد، الله يسهل أمور الجميع بإذن الله تعالى.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

حركات والرسائل نشوف إيش قلتوا في المواضيع اللي تكلمنا عنها في بداية الساعة اللي هي الأيام العالمية. وصباح الخير تقول زائشة للحالة ومتين أوصل أم فطوم تقول نحن هالصور ما متعودين جاني صولان في الركبة. لا يعني هذا الوضع يا أم فطوم أتخيلي إنه مع المستمعين يوميا. تقول مشيت قدام وحدة تسوي مكياج والله صح زحمة بس متسلية. يمكن أنت متسلية لأن يعني أم فطوم ما دائما فهمتي كيف شايفة فعاليات شايفة زحمة بتشوفي هذه السيارة حد يسوي مكياج هالسيارة حد يتريق بتشوفي شوي بتمشي قدام بتشوفي شوي حد يتنازع حد يغني فيعني هذا الوضع في الزحمة كذا. انزين صباحكم خير وبركة بكل بساطة علشان تتخلصي من خوفك اوكي من القطط. حطي في بالك ان القطط نادرا ما تهاجم البشر واخذ زيادة عن سلوك القطط بتحصليها فعلا حيوانات لطيفة ومؤنسة ومعظم حركاتها الغريبة او المخيفة ما تعني اللي فهمناه ابدا. والله اتمنى يعني اتمنى ولكن ايش اسوي هي هذه فوبيا. طبعا احنا اليوم كنا نتكلم عن الأيام العالمية الغير المسجلة رسميا فقلنا أن واحدة من هذه الأيام أنك تواجه مخاوفك فمناسبة غير رسمية تصادف ثاني ثلاثة من أكتوبر فيعني ما أعرف أنا إيش الأشياء اللي أنتوا تخافوا منها واللي فعلا تتمنوا أنكم تقدروا تواجهوا هذه المخاوف. وأيضا اليوم العالمي للفشل فالفشل اللي بداية يكون النجاح أو أنه يعني مش بس أنت خلنا نقول كذا فشلت في شيء معين وخلاص بتم أنت متضايق من نفسك لأنك فشلت لا أحيانا تفشل من مواضيع تحس أنها فعلا بداية نجاح وحتى لو ما كانت بداية نجاح المهم أنك أنت أتعلمت شيء من التجربة الفاشلة. عندنا أيضا يوم تحدي العقل ويوم العبارات المضحكة أنه يعني إذا فيكم بارض كذا عبارات مضحكة نكات على بداية الصباح بعد زين ما بيأثر. إنزين المخين يقول الناس قامت ما أطيق بعض قتلوا فينا العفوية والبساطة ما حد يحترم الثاني ويقدر العشرة أفا إيش صاير من بداية الصباح. إنزين أنا أتفق معك وبشدة العمر له دور كبير عند تقدم العمر تحس المواضيع أتفه عن نفسي 30 لكن المواضيع أعاملها معاملة 60 متقاعد ضاربنها في عرض الحيط وسمعونا أغنية أصالة محبوب قلبك. إيش هذه الأغنية والله يعني ما أعرفها يمكن لها اسم ثاني أو إنها موجودة وأنا ما أعرفها بدورها. إنزين عندنا أيضا من المشاركات الشيء اللي أحاول أواجه صراحة مخاوفي إن الأشخاص اللي أحبهم يتركوني أو يختفوا من حياتي. يعني كل الناس اللي في حياتي أعاملهم معاملة إنهم راح يختفوا قريب لدرجة إنه لما يزعلوني في شيء أنا ما أزعل أخاف إني مثلا أنام وأصحى على خبر إنهم ما موجودين. إنزين صباحكم عماني متى يتعدل الخط السريع؟ والله ما نعرف الخط السريع متى يتعدل لا نعلم. إلى الدوام الرب حافظ من زكريا الحديدي. وهنا صباحكم خير من اللي كاتب عن موضوع التعلق أنا أكثر واحدة متعلقة بالناس وتخاف إنهم يختفوا من الحياة بعد وهذا الموضوع مأزمني لأني ما أعرف أزعل. عاد إن شاء الله بس الناس اللي حواليكم ما مستغلين هذه النقطة فهمتوا كيف إن عارفينك إنك أنت يعني ما تزعل وتمشي وتخاف يعني إن نفس ما يقول إنه تصحى تلاقيهم ما موجودين. طبعا أنا أتوقع أنكم أنتوا يعني تتكلموا عن فكرة الما موجودين اللي هو الشخص لما يكون ما موجود يعني بعيد الشر بدون إرادته مش الناس اللي يمشوا بإرادتهم. الناس اللي يمشوا بإرادتهم أتوقع أن المفروض التصرف يكون مختلف حتى لو كان عندك مرض التعلق تروح تتعالج تسوي دكتور نفسي أخصائي المهم ما تنحط تحت رحمة يدين حد. صباحكم خير وبركة راجعين ومكملين أكيد معاكم في الوقفة القادمة. صباحكم.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
2: من هلا أفهم. هذه حالة الطقس غائم جزئيا على محافظتي الوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترات الظهيرة، في احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
3: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.
2: أوكي، في حد راسل رسالة أن أحتاج ميامي بشكل عاجل عاجل عاجل، ونحن يعني أفا عليكم دائما الموضوع عاجل عاجل عاجل، فتفضلوا هذا ميامي.

0: إذن صباحاتنا مكملينها معاكم من صباحكم عماني، صباح الثالث أيام الأسبوع ومنتصف الأسبوع. نقول من صباحكم عماني تحية لكل من مشاركنا ومتواصل معانا أكيد عبر الرسائل. يا صباح الخير، إن شاء الله يا ربي أموركم كلها سهالات، ويعني دروبكم بعد الله يسهلها إن شاء الله عليكم
1: بإذن الله تعالى. فمكملين أكيد ومتواصلين معكم. هنا أم آدم، أم آدم تقول صباح السيارات الخربانة. بدأت الرحلة بأخوي العزيز منذر، سيارته قررت أنها تعتزل العمل وتدخل إجازة مفتوحة.
0: حلو.
1: وبعدها مرينا على بيت
0: على بنت
1: على بنت عمتي الغالية وطلع التاير مبنشر.
0: حبيب.
1: يعني السيارة الثانية قررت أيضا تشارك أخوي يعني الإضراب.
0: حلو.
1: والحين إحنا في الطريق والدوام شكله بنوصل، والموظفين يودعوا بعضهم ويقولوا نشوفكم بكرة. نرجو من المسؤولين عدم تسجيل غيابنا، فنحن لما نتأخر لم نتأخر بإرادتنا، وإنما نواجه سلسلة من الكوارث الميكانيكية المتتالية، ونطالب بمنحنا بدل مشقة الطريق وتعويض نفسي على الأضرار المعنوية. وفي الختام حر تحايا وأطيب الأمنيات إلى منذر وبشرة اللي خربان سياراتهم أتوقع.
0: تحياتنا لكم. لا فعلا أحيانا كده تحسين حتى السيارات ينعدوا من بعض، واحدة في البيت فجأة مثلا تخترب، الثانية تحصليها فجأة ما عارفوا وش يجيها
1: ومتى يجي هذا الشيء. عاد خلاص السيارات كانها تحسي حاسة ان ترى قريب ينزل الراتب،
0: مجرد
1: ما ينزل الراتب تطلع لك هذه المصايب
0: حقيقي.
1: فزين انك تزيد المسجل وتسوي عمرش ما سامع الصوت.
0: هذا الحركة انت تعرفين شو ذا كان حتى الأسبوع الماضي ولا متى، لما كنا قاعدين نتكلم عن موضوع السيارات فعلا، فتي واحدة تقول أنا لدرجة أن السيارة أسمع فيها أصوات وتطقطيق والحالة لله، يعني خلاص سيارة يعني منتهية بس أزيد المسجل ولا كأني سامع شيء.
1: يتعب كل شيء
0: أروح أوصل خلاص. فالحمد لله على سلامتكم. انزين، والإشكالية دائما تكون في المسألة لما تحس انه احيانا حتى لو ما كان الضرر مادي لكن المعنوي والنفسي والذهني الحالة اللي تمر فيها هي تكون، يعني سابقا كنت يمكن ما افهم كثير في مسألة انه واحد يجيك يقول لك لا بس انا عندي يعني ابى تعويض مثلا عن الضرر النفسي اللي صار لي او المعنوي. فيعني يوم أصغر وش يعني ضرر النفسي اللي يعني وش ترى مثلا صار حادث أو أنه صار موقف أو أنه مثلا هذا الشخص يعني جرب شيء معين ولا مثلا راح على مكان جرب خدمة وما حصلها بالجودة اللي يبيها أو أنه مثلا صار فيه خطأ معين فما أنه تأثر، يعني أنه مثلا فلوسه راحت نفسيا هم، يعني أول يمكن ما نفهمها اليوم لما كبرنا وصرنا يعني وصلنا لهذا العمر
1: صرنا نقدر النفسية
0: بشكل مش طبيعي حقيقي، إنه في مواقف وفي أشياء ضررها النفسي يعني أكبر وأكثر من ممكن الضرر المادي اللي أنت، لأن أحيانا يعوضوك عن الضرر المادي
1: وتدخل معاهم ما عندنا
0: نفسيا. طيب
1: تعب. سبحان الله، كنت قبل كم يوم يعني أنا أوكي في موقف صاير اللي أنت تعرفيه، فكنت أقول إن هذا الموقف لو صاير مثلا حال شخص برا، يعني خلنا نقول هو يعني خلنا نقول ما عربي، لأن نحن شوية تحسينا ممكن نتساهل في هذه المواضيع إنه يلا دام الضرر ما مادي يتعدى عندنا الموضوع.
0: إيه؟
1: بس لو مثلا جاليات ثانية تحسيهم لا الضرر النفسي عندهم
0: يقدسوا،
1: لا وكنا نسمع أخبار إنه والله في تقد يعني في تعويضات لواحد
0: أضرار نفسية
1: أضرار نفسية، فكنا نستغرب إنه معقول إن التعويض المادي يوصل يعني لهالدرجة كبير عشان بس مثلا تتأذيت نفسيا مثلا من موضوع مثلا ما تم أو أنك رايح تشتري شيء وما صار أو أنك ما قدروك كاستمر
0: صح أو أنك دخلت قضية في محكمة أو أنه فهمتي قلت مثلا أنه لا تعويض عن الأضرار النفسية. فاليوم لكن لما عشت الموقف فقدرتي معنى أنه فعلا، لأن أنت ما تعرف الواحد إيش ظروفه إيش الأشياء، يعني ما بنروح وايد بعيد مثلا بنتكلم على خدمة أنت فعلا مثلا رايحة واحدة من العيادات مثلا تجربي مثلا خدمة معينة أسنان بشرة ليزر أي شيء مثلا، فبالنهاية مثلا ممكن احترقتي إنزين ولا انضرب الليزر في مكان مثلا يعني غلط ما له علاقة، أو إنه مثلا في الأسنان يعني من كسر ضرس ثاني ما
1: أو راح تشتري شيء مثلا معين وما حصلتي هذاك التقدير وأنت دافعة
0: مبلغ وقدره.
1: فأنا الحين اللي أريد أسأله، هل تحسين إحنا عندنا ثقافة التعويض عن الأذى النفسي موجودة، ولا نحن تشوف إننا نتساهل عن الموضوع إنه والله يلا ما مشكلة دام إنها ما فيها ضرر مادي فيتعدى الموضوع، إن يعني الواحد يتكاسل ويستكاود بعده يروح صحيح. ويدخل في قضايا مثلا عشان أنا تأذيت مثلا نفسيا، وهذا بعد قيسي على العمل
0: بالضبط،
1: فهمتي مش بس
0: الأضرار النفسية عاد في العمل
1: نفس الشيء كعمل
0: حدث ولا حرج.
1: فأحس أن أنا من وجهة نظري أحس بعدنا ما عندنا هذه الثقافة أن التعويض على الأذى النفسي
0: يعني. وأنا بالنسبة لي أحس أنه الآن صرت أقدر أتفهم وأستوعب لما حد يجي يقول أنه أنا يعني أبى تعويض نفسي أو أنه صار معاي ضرر نفسي، صرت أفهم مثل ما قلت، غير عن سابقا ممكن يعني ما كانت المسألة يعني واضحة نفس ما إحنا نعيش اليوم بعض يعني التجارب في الحياة ونشوف فيها فعلا أضرار نقول يعني نفسية. صباح الخير. إذا الكماليات لها أضرار نفسية كيف اللي خذلك؟ أوه عاد هذا موضوع آخر يا محمد. محمد قاسم صباح الخير.
1: هذا مشكلة ما حد يعوضك عنه نفسيا. إنزين حبيت أوجه أحلى تحية إلى سندي ولد أخوي أحمد السناني وأقول الله يوفقك ويرزقك كل ما تتمنى من عمتك رحاب، اللهم آمين يا رب. وأحلى تحية أكيد لجميع للمستمعين اللي يسمعنا واللي ما يسمعنا، اللي توجهوا له تحية واللي ما توجهوا له تحية، نحن أكيد معكم مع المشاركات والرسائل، لكن الحين نختم هالساعة ويعني راجعي لكم في الساعة القادمة.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط، المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر وإقامات فندقية ومنتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالا عماني فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس، آيفون المبتكر كليا.
4: أوه خسرنا، يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
5: أي بيانات قصدك؟
4: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
5: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
4: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم، يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
7: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: مستعد لجيتور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-80-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك، ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم، خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
2: ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: مكملين معكم ومتواصلين أكيد مستمعينا الأحبة. أوكي من بعد منكم سمعونا أغنية أبو بكر لا أنت شمس. شكرا. يعني شوفي أنا صار لي أوكي أمس واليوم أحس الطلبات كذا
1: يعني أسماء ما مرت علي.
0: أسماء ما مرت علي صراحة. أنزل ما عدا في حد كان طالب من من من ما أعرف وين الأغنية هذا اللي مطلع. زعلتوني منكم ما حطيت الأغنية. روح أشبك واكفاي من عند المسؤول وأنزلها وأسمعها أنا وياه. بس إيش كانت الأغنية؟ أيوة أصالة. شفتي هذه من الأغاني اللي ما مرت علي
1: اللي ما عرفتي.
0: أصالة محبوب قلبك
1: ما أعرف.
0: أنا بعد
1: حتى
0: يعني
1: أنا
0: صراحة
1: ما أعرف
0: عاد خاصة في السيستم وما حصلت
1: ما عرفت. يمكن يمكن هذا كوبلي من الأغنية أو يمكن لها يعني اسم ثاني ولا شيء. أنا على بالي هذيك تغنيها بلقيس اللي هي محبوب قلبي هجرني. انزين يقولت صباح الخير. أنا استقلت من دوامي بسبب الأذى النفسي. ادعوا لي أحصل وظيفة ثانية يا رب إن شاء الله.

0: لحقت عليها ولا ما كنت مولودة
1: أسمعها لكن يعني كذا تمر علي بس
0: مش رايك
1: من...
0: فهد
1: يا وردة من
0: يا وردة
1: مغنينها اعتقد بعود بعد ولا
0: ما ادري بس هي انا اعرفها يعني قديمه ما اعرف حتى اسمها شنو بس هي تقريبا من يعني ذاك الالبوم
1: اللي أنا صراحة ما ادري
0: لاني كنت قاعده اصبح على اختي اقول لها صباح الورد
1: يا ورد
0: ايوه يا ورد بعدين قلت لها يا ورد من علمك تجرح فجات في بالي قلت لها اليوم بحطها قلت لها في البرنامج ف ونسيت اصلا سلفتها فلما الحين كتب عبد المجيد رديت اتذكرت مره ثانيه بس ابي اتذكر اصلا الالبوم بنفسه ايش كان اسمه فبحاول ادور عليها على بال ما
1: بدور لش بدور لش يا ورد من مكتب. علمك تجرح اشوف يعني قصدي
0: انه لها اسم ثاني ولا شيء
1: اسمها يا ورد من علمك تجرح كذا طالع لي يا ورد من علمك تجرح الشاعر السعودي سعود بن عبد الله
0: يا سلام
1: اوكي هذا كان البوم انت العزيز
0: انت العزيز انت الله عام 2000 انت متأكدة كنت مولودة في 2000
1: مولودة بالصغيرة بس شوفي في اغاني الاغاني القديمه خصوصا احنا نسمع ام كلثوم وعبد عبد المسمى
0: عبد الحليم حافظ انت حتى ما تعرفي عبد الحليم عبد الكريم
1: عبد الحليم حافظ فيعني ورده ما ورده فهذه كلها اغاني تحسيها ويعني فنانين باقيين فتخليتيني اروح احسب بس اكيد ما اقولها المستمعين كم كان قلتي 2000
0: بس انا بس انا قلي اللي تحت الهواء
1: شوفي يعني اكيد ما كنت تسمع
0: اكيد ما كنت تعرفي اصلا عبد المجيد عبد الله بكبره مو بس تسمعينها ف خلاص بحط لكم انا يا ورد ولا احط لكم انت العزيز انت
1: حلوه انت العزيز
0: اوه قديمه
1: انت العزيز حلو ونشوف هنا يلا ايش يعني جيل هذه الاغاني موجود ولا
0: انتوا اختاروا وش تبوا انت العزيز عبد المجيد عبد الله ولا يا ورد من علمك تجرح عبد المجيد عبد الله
1: من اسرع من اسرع ها في حد يعني... تايبينج بس انت خاطرش يعني من الصباح يا ورد من علمك
0: انا
1: تجرح.
0: كان
1: شوفي التايبينجات
0: انا قاعد اشوف الناس قاعده تكتب يا ورد من علمك يا ورد الله
1: فازت يا ورد
0: خلاص انت العزيز نوف
1: شوفي توفي اثنين انت العزيز صباح الخير ممكن أغنية عبد المجيد عبد الله
0: ما قلت إنك تحب
1: هذه إيش
0: ما عارفة
1: مجروحين من الزحمة يقولش
0: خلاص دم مجروحين من
1: ويقولولش طلب فهد المسكين
0: فهد فهد فنان
1: هو اللي طالب صدفة صح
0: هو اللي طالب صدفة بالضبط لكن فهد اللي عارفة انه يعني فهد صديق برنامج قديم فاللي عارف انه هو انسان فنان وموسيقي فبالنسبة له اتوقع ما راح تفرق هو الاهم عندنا يسمع شيء يستمتع فيه ان شاء الله ويطرب مسامعه والاهم عبد المجيد يلا

0: المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل. عندك شيء مميز؟

0: كي تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
0: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان.

0: المرة وقفة مستمعين مع تحديث المروري في هذا الوقت تحديدا الساعة 8:39 دقيقة بالاستوديو هلا اف ام، وما زالت الزحمة يعني متواصلة نقول، لكن هالمرة الحمد لله بالنسبة للخط السريع عدينا زحمة المعبيلة مخارج المعبيلة، فعندكم الازدحام في مخرج الخوض من بعدها مخرج الرسيل ومنطقة الرسيل هذه يعني اللي أصلا ما تعرفون إيش سبب الزحمة فيها، لكن يلا هنا الزحمة تمام. نهاية الخط السريع أيضا شوية ازدحام. نروح على لوطية. لوطية ازدحام الله يسلمكم إلى ما نطلع نحن من الوطية باتجاه القرم، أيضا اللي نازلين من مرتفعات القرم وتحديدا جايين من مطرح دارسيت على مرتفعات القرم، هذا كل ازدحام إلى ما ننزل لشارع القرم بالشارع العام. طبعا أيضا بالجهة الثانية نروح معاكم للسيب والازدحام، راح تصادفوا مستمعينا بالخوض الحيل الشمالية ازدحام إلى قبل برج الصحوة، يعني لين ما نعدي مسقط ست سنتر. اللي نازلين من الداخلية أو جايين من الخط السريع أيضا لبرج الصحوة فعندكم شوية ازدحام وكثافة مرورية. أيضا شارع سلطان قابوس وفي العذيبة تحديدا مع الجامعة الأكبر راح تصادفوا هذه المنطقة أيضا فيها كثافة مرورية وازدحام، هذه يعني أغلب الأماكن اللي فيها زحمة في هذا التوقيت تحديدا.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء، تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس من هلا اف ام. هذه حالة الطقس غائم جزئيا على محافظتي الوسطى وظفار، مع فرص لهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترات الظهيرة، في احتمال تشكل السحب المنخفضة اخر الليل على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
2: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتائك على كيفك.

0: إذن معكم من صباحكم عماني أكيد وبالدقائق الأخيرة نقول من مشوار الساعة 8. يا صباح الخير. حياة الله ينفطومي والله. تعرفين البارحة مو موجودة فيلا الحمد لله على يوم جديد يوم سعيد. واليوم أنت موجودة معانا يقولون متسلية بالزحمة بعد. الله يعطيك الصحة والعافية. إنزين جبتوها على الجرح يا ورد من علمك تجرح. يلا معلش يا ماكن ما القصد منها نجيبها على الجرح على كثر من القصد منها إنه نسمع شيء من الزمن الجميل. هذا ألبوم سنة 2000 فيحتاج البرنامج يحتاج برنامج فقط جيل الثمانين تردون لورا بالأغاني الصامدة. مواليد الثمانينات ثاني أفضل إنتاج بعد النفط. حبيت عجبني. بديت مواليد الثمانين كلهم عسى أجمل حظوظ الدنيا تحالفنا وين ما كنا. اللهم آمين.
1: طلعوا ما شاء الله مواليد الثمانينات كلهم اليوم من أغنية عبد المجيد عبد الله يا ورد.
0: بالضبط. يعني أبو محمد يقول تحية لي زميل العزيز فهد بن عرابة أبو سعد وأتمنى له المزيد من التقدم وأهدي أغنية شويخ من أرض مكناس.
1: لا اليوم عبد المجيد عبد الله
0: حرك يعني المشاعر
1: حرك المشاعر وأغلب الطلبيات طلبات الأغاني يعني عبد المجيد عبد الله. فنحن خلاص اليوم ما حطينا
0: يا ورد.
1: إن شاء الله بكرة أنتوا عاد أي شيء تبي تسمعوه من القديم. ونحن على فكرة ترى ما مقصرين يعني بنفسنا كذا نحط نحب نحط الأغاني القديمة على بداية البرنامج لو تركز.
0: بالضبط شوية نحاول نروح على الجو يعني الأغاني الجميلة اللي يعني كانت في وقت جميل لها ذكريات حلوة في زمن جميل. صباحكم سعادة وشذا وفاء. دم قلت يا ورد من علمك تجرح احنا بعد نريدها. نوف طبعا نوف ان شاء الله كنت معانا على السمع وسمعتيها. انزين و تمام تمام يا حي وسهلا يا مرحبا يا مرحبا حياك الله يا أبو محمد يا مرحبا وسهلا. إذا تحية أكيد لكم يعني جميع إن شاء الله يا ربي كذا صباح سعيد الكل يقدر يخلص فيه أموره وال يعني نقول مشاويره وصباح يعني نص الأسبوع راح النص الأول باقي النص الثاني وعسى يا رب إن شاء الله يعني الجاي يكون أجمل من اللي راح بإذن الله إن شاء الله. قاعد أدور على أغنية
1: صدقي أشوفها 8:55 كلها على بالي. نحن خلاص داخلين الساعة 9 اللي ما مركز على الساعة ما منتبه
0: لا حبيبتي بعدها
1: فلا بعدها كأن اليوم شوية
0: طويل ها. النهار شوية طويل
1: نفس ما تقلتي في أيام طويلة وفي أيام تجيش بسرعة
0: تمر سريعة. هذا مؤيد حبراس فناننا العماني الجميل يقول أرفق بحالي.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
3: بريك تاكل ولا رايح مشوار؟ اسمع كل خليجي برعاية دجاج الصلالة.

0: إذن نكمل معكم مشوار صباحكم عماني يقولش نكب الشاي اشتغل بيد واحدة عين وما صلت على النبي.
1: سلامات سلامات خير خير إن شاء الله جاينكم الخير بإذن الله تعالى.
0: ما تشوفي شر يا أم فطوم إن شاء الله. إنزين سلطان الغافري يقول مواليد 76 محسوبين على الثمانينات ولا لا محسوبين على السبعينات
1: محسوبين
0: 76
1: ستة يعني ها 76 ما وايد
0: 77 78
1: 79 80 4 سنوات بس
0: حلو
1: معانا معانا
0: حلو
1: حياك حياك
0: حبيت
1: حبيت اتفضل
0: جبر الخواطر.
1: ويقولك الصمت احيانا دفاع عن النفس. التعافي يحتاج الى خصوصية. مش كل الناس تستحق انها تعرف تفاصيل حياتك. أحلامك محتاجة لحماية، فدائما حاول أنك تحمي خصوصيتك وتختار اللي تشارك حكاياتك. راحة بالك تستاهل حدود واضحة، فمش كل شيء لازم نتكلم عنه، مش كل تفاصيل لازم في حياتك لازم تسولف عنها. زين بشكل عام أكيد يعني أنت في النهاية تحتاج لشخص على الأقل بالنسبة لك يكون هو المستمع الجيد، هو المتنفس مالك. يعني وجود شخص أتوقع مهم، عرفتي؟ ولا أن الواحد بعد لين متى يقعد يكتم في فؤاده ما يروم.
0: بالضبط، يعني الشخص اللي أنت عنده ما تقدر أنك تتكلم، أحس أن هذه بعد صعبة، فهمتي؟ لما أنت بتتم تكتم تتغاضى، يعني مهم جدا أن كل واحد يصفي اللي في خاطره. انزين يقولوا ليش شوفي بعدهم مصرين على الاجيال. نحن يعني مستمعين صباحكم عماني ما شاء الله رسائل كثيره في الموضوع. يقول ليش يعني مواليد السبعينات اليوم نطلع منها يعني كبرنا ولا كيف؟ لا ما تطلعوا منها،
1: بالعكس
0: بعدهم شباب.
1: السبعينات وين يعني؟ احنا نقول لي مثلا الله يحفظهم كبروا مواليد الاربعينات، الله يحفظهم خمسينات، لكن يعني ستينات ناخذهم معانا.
0: كل حد بيجي كل حد بيجي حيا الله الباص
1: اللي بيجي مركب الثمانينات مو مشكله، امور طيبه. الله يحفظكم ويسعدكم ويطرح فيكم البركه.
0: لكن ايش السالفه اليوم يعني تتكلموا عن مواليد الثمانينات بالضبط؟
1: لا يعني احنا تعرفين رحنا على الاغنيه والاغنيه ودتنا على ذكريات وقلنا ها شذا الاغنيه لما نزلت انت كنتي موجوده بعدك ولا ما فهمتي؟ فيعني سالفه جرت سالفه لما صار في تحيات خاصه لمواليد الثمانينات، لان بالنسبه لهم الأغنية يعني من الذكريات. وبعدين ما قصرت الجوهرة، هي اللي وجهت يعني تحية خاصة كذا لمواليد الثمانينات.
0: كيف عرفت فيها الجوهرة؟
1: أوه
0: حسس.
1: شفتي
0: أنا 2000 يا الجوهرة. لا لا لا
1: أحس إنهم بيصدقون.
0: لا ما 2000 وين، لا لا ما 2000.
1: ربي يسعدكم إن شاء الله ويحلي أيامكم يا رب العالمين، ودائما بالخير والبركة يا رب.
0: انزين بعدنا اكيد يعني وفاء في تفاصيل صباحكم عماني، وها حصلنا مشاركة عن الصمت. الحمد لله الحمد لله حد عبرنا ما على موضوع الأجيال، لأنهم ما شاء الله عليهم حابين. بس شوفوا يعني دام حابين موضوع الأجيال هذا حلو، كل واحد يعطينا يعني في الأيام القادمة كذا أغنية
1: نبذة عن جيلة
0: نبذة شيء ذكرى معينة، لأن أنتوا تحبون نحن نحب بعد هذه السوالف. المهم المشاركة عن الصمت، قولش والله في فترة من فترات حياتي كنت أقول ليش أزعج مثلا الناس بمشاكلي وبالأشياء اللي أنا أمر فيها وإيش فكرتي عنهم ووجهة نظري. مع مرور الوقت حسيت أني أنا ضاغطة على نفسيتي بزيادة، وشفت أن عادي الناس تجيني وتفضفض وأحل مشاكلهم والناس للناس. لكن إذا أنت أتم بس ساكت ومتعلم أن فكرة الصمت أفضل من الكلام، صدقني هذا خطأ عليك وعلى نفسيتك وعلى علاقاتك.
1: جميل جميل وجهة نظر. يعني تعرفين الفكرة ما أنه يعني أتم صامت، يعني صمت بمعنى يعني اللي هو الصمت، يعني أحس أنه تختار الشخص الصح اللي ممكن أنت يعني تتكلم معه تمام. وأحيانا يعني هم قالوا أنه الصمت أحيانا يكون دفاع عن النفس، فيعني أقصد في مواقف ما تحتاج منك أنك أنت تتبرر وتدافع، الصمت يكون هو الدفاع عن النفس. يعني لمتى أنا بقعد أعيد وأزيد وأكرر وأقول نفس الكلام ونفس الموال واللي أمامي ممكن خلاص في فكرة معينة في بالة ما راضية إنها مثلا تتغير. فأنتوا إيش رأيكم؟ أحلى تحية وأحلى يعني سلام وأحلى جيل أيضا يا أم فطوم، ربي يعطيكم طولة العمر إن شاء الله كلكم.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bank

جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاثي النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. التحديث المروري برعاية شل.

0: نشوف الطرقات الحين في هذه اللحظات 9:22 دقيقة من استوديوهات هلا فأم. بطبيعة الحال أكيد الوضع أفضل الحين. أشوف بس طريق مسقط السريع شوية زحمة في مرتفعات المطار وقبل دوار برج الصحوة بعد في ازدحام حركة بطيئة وقبل دوار الموج عندنا بعد نشوف العمارات الوضع تمام عقبة بوشر الوضع تمام فزحمة الثلاثاء والساعة 9 بطبيعة الحال يكون الوضع هادي في الطرقات وأفضل بكثير من الساعة الماضية ما عدا طبعا الطرق الداخلية بجانب الدوارات التقاطعات صوب الغبرة صوب العذيبة الموالح ممكن تصادفوا شوية زحمة.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: تضيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awaser.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

التحيات الصباحية أكيد يعني نجددها لكم دائما مستمعينا الأحبة، وتحية لكل من انضم لنا بهاللحظات. تحياتنا أكيد للمستمعين الكرام اللي عادة ما يجوا للساعة 9 ويعني نقول أعمالهم ويومهم يبدأ في هذا الوقت. نتمنى إن شاء الله بداية أسبوع تكون بداية صباح تكون سعيدة، وإحنا نص الأسبوع معاكم أكيد يعني وصلنا.

فيا صباح الخير ويا حية وسهلة فيكم جميع. طيب نقول ان سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يوافق 13 من أكتوبر من كل عام، تأكيدا على أهمية تعزيز الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة المخاطر وآثارها. وتولي سلطنة عمان اهتماما بمنظومة إدارة مخاطر الكوارث والطوارئ عبر السجل الوطني للمخاطر واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من خلال تطوير الإجراءات والآليات الكفيلة بالتعامل مع المخاطر المحتملة وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية واتباع الإرشادات والإجراءات اللازمة أثناء الحالات الطارئة. ويبرز السجل الوطني للمخاطر جهود سلطنة عمان في استشراف المخاطر وتعزيز الجاهزية الوطنية، حيث يمثل أداة أساسية لرصد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييم آثارها بما يدعم استباق التحديات ووضع الخطط والإجراءات المناسبة للتعامل معها.

ومستمعينا، تزامنا مع اليوم العالمي للحد من الكوارث، يطلق السجل الوطني للمخاطر بالتعاون مع وزارة العمل الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية، الذي يمثل مرجعية وطنية موحدة تحدد الأسس والمبادئ والمتطلبات الحاكمة لإدارة المخاطر المؤسسية، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على استشراف المخاطر والاستعداد لها والتعامل معها بصورة منهجية وفاعلة. كما سيطلق السجل الوطني للمخاطر النسخة الإنجليزية من نسخة المجتمع، التي تتضمن عدد من المخاطر المحتملة في الجوانب الطبيعية والخدمات الصحية والحوادث الكبرى، والتي تتيح للمقيمين والزوار الاطلاع على أبرز المخاطر المحتملة والتعرف على الإرشادات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاستعداد والاستجابة للطوارئ والحد من آثار المخاطر على الأرواح والممتلكات، وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية وأفراد المجتمع في تحقيق الأمن والسلامة. وتؤكد سلطنة عمان من خلال هذه الجهود أن الحد من مخاطر الكوارث لا يقتصر على الاستجابة للحوادث عند وقوعها، وإنما يبدأ من فهم المخاطر والاستعداد لها والحد من آثارها قبل وقوعها، وهو ما يعكس توجها وطنيا نحو بناء مجتمع أكثر وعيا وجاهزية وقدرة على مواجهة مختلف المخاطر انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

إذن هذه أجمل تحية لكم مستمعين الكرام من صباحكم عماني اليوم 13 من أكتوبر. مثل ما قلنا السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث.

0: عشت والله الله.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
2: وينك مختفي؟
3: في دبي.
2: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
3: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
4: شاركنا

0: صباحكم خير وبركة في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. صباحكم عماني أكيد اللي كانوا معانا من بداية المشوار لغاية الحين بعدهم توهم يوصلوا دواماتهم أو مشوارهم. الله يعينكم إن شاء الله ويسهل أموركم يا رب
1: يا رب إن شاء الله. خالد يقول صباح الخير، ربي يحفظكم العمر كله لكم. مواليد الثمانينات يقول عايشين بين جيل 70 و90، يعني ماخذين من كل شيء أحسن شيء. الحمد لله، الحمد لله على الثمانينات. أبو خليل يقول أمس 12 أكتوبر كان عيد زواجنا، صباحكم أكتوبر الجميل، فأهدي زوجتي الغالية أجمل الحب وسمعونا أغنية يلا نعيش بدنيا غير مليانة حب مليانة خير. الله، هذه واحدة من أجمل أغاني راشد الماجد، ولكن يعني احنا سمعنا قبل شوية ناسينا ما لحقنا على رسالتك، لكن ان شاء الله اذا الله عطانا عمر بكرة
0: وتذكرنا بكرة ان شاء الله. فيصل البلوشي يقول انا بعدني ما شاركت معكم اليوم. زين لحقت فيصل، احنا خلاص
1: على الختام،
0: على الختام مشاركتك. يقول احشتها مواليد 70.
1: انت فاتك عيل، انت جاينا متأخر، شذا صرحت هي مواليد كم، لكن راحت عليك يا فيصل.
0: نتمنى لكم مرة 70 مرة 80
1: يبي يوصل،
0: لكن
1: فاته هو ما
0: خلاص.
1: سمع اليوم لا فخلاص. نتمنى لكم صباح سعيد ويوم جميل بإذن الله تعالى. هذه أجمل تحية لكم من وفاء وشذا، وصباحكم خير.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: ويبقى السؤال،
1: أم وأب انفصلوا، فالطفل الكبير تقريبا يبلغ من عمر 13 سنة قرر أنه يعيش مع الأب، نقل الابن إلى منطقة أخرى، وعلى أساس أن الطفل يلتزم بدراسته. وصل اتصال للأم أن الطفل متغيب عن المدرسة تقريبا لمدة أكثر من أسبوعين، ولما استفسروا أو بحثوا عن مكان وجود الطفل حصلوا أنه موجود في أحد الفنادق في أحد المناطق المعينة، على أساس أنه الأب كان يشتغل في الفندق الموجود فيه الطفل. فلما وجد الطفل كان يعني لوحده لمدة أكثر من أسبوعين، وأن الأب صدرت ضد تعاميم وخرج عن الطفل وأبقى الطفل وحده في الفندق في بيئة أساسا غير متناسبة مع الطفل. الطفل لما عرفنا أنه على حسب تقرير مندوب حماية الطفل أن الطفل كان ينزل ويأكل مع العمال الموجودين في الفندق، جالس في غرفة مظلمة يلعب ألعاب إلكترونية فقط. فهنا فعلا تشكل إهمال جميع الجوانب، يعني كل مؤسسة سواء كانت مؤسسة تعليمية مؤسسة صحية إذا ساورها الشك في تعرض أي طفل للإساءة تبلغ. شوف هذه الجهات اساسا ما مطلوب منها التاكد 100% عن وقوع الاساءه، مجرد الملاحظه او الاشتباه يعني مباشره. خلافات الاسريه طبيعيه بين اي شخصين، لكن يجب ان تبقى بعيدا عن الطفل وما يتم استغلال الطفل واعتباره اداه مساومه لحل المشكلات بينهم.
2: كل الاسئله
3: اذا حاب تكمل المقابله وتسمعها كلها روح صفحه الاذاعه على تطبيق الساوند كلاود.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
2: من هلا أفهم. هذه حالة الطقس غائم جزئيا على محافظتي الوسطى وظفار، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترات الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
3: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد يجي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك توم واخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم مخليه انه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن واولادهن واخواني وزوجاتهم واحفادهم. انزين تعددكم 8 أو 9 وانا اضحك يعني ما حد جاي. قال يا ابوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا انا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت الا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جايين، جاي هذا بس، جاي هذا واخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم اخوتك وزواج خواتك هل ما يعتبروا اولادي؟
2: جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الصيام المتقطع ما يناسب الكل. صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأ من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في المملكة. وطهران تعرض التوسط لتسهيل الحوار بين السعودية والحوثيين. تقارير تفيد بتصاعد حدة القتال حول مدينة تعز في اليمن التي تحاصرها قوات الحوثيين، والأمم المتحدة تعلن عن قلقها إزاء سكان المدينة الذين ارتفع عددهم إلى نحو 2 مليون نسمة نازحة في أحد المخيمات بتعز.
6: ما في لا مستشفى ولا في لا مساعدة ولا في أي حاجة.
5: رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة تعرض معدنين سودانيين لقارة جوية. وكانت منظمات حقوقية قد اتهمت سلاح الجو المصري بتنفيذ غارة على منجب العقيدات للذهب قرب الحدود المصرية السودانية، ما أسفر عن مقتل 72 شخصا على الأقل دون تعليق رسمي من السلطات المصرية حتى الآن.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم وزارة الدفاع والجيش بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين المهجرين من شمال الضفة الغربية إلى منازلهم بعد تهجير سكان مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس خلال عملية عسكرية واسعة أطلقت عام 2025. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة ذكروري.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
7: في مسقط على 102.7
8: هلا اف ام،
7: مزاجك بالعربي.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة وللترانزيت.
2: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
3: معلومة على الطير تسمعوها على هلا أف أم.
4: في إطار التزام مجموعة أوكيو المتواصل بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة،
5: مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة الموسم الثاني،
4: تأتي مبادرة الدعم الإعلامي لتسليط الضوء على الموردين الحاصلين على شهادة ريادة، وتهدف المبادرة إلى إبراز نجاحهم ومنتجاتهم وخدماتهم وأنشطتهم التجارية، إلى جانب استعراض خططهم المستقبلية تأكيداً على دورهم المحوري ببناء اقتصاد مستدام ومتنوع. تابعونا في حلقات خاصة مع رواد الأعمال نبرز من خلالها قصص نجاحاتهم وإبداعهم وطموحهم الذي ليس له حدود.
5: مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة الموسم الثاني
4: بالتعاون مع أوكيو على هلا اف ام.
6: هذه تحية نجددها لكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة هلا اف ام وبالتعاون مع أوكيو. اليوم احنا معاكم في حلقة جديدة وفي الموسم الثاني في إطار التزام مجموعة أوكيو بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة، تطلق المجموعة مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة بتعاون أكيد عبر إذاعة هلا أف أم، وتسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات الوطنية المسجلة لدى ريادة، وأيضا التعريف بخدماتها وإنجازاتها وخططها المستقبلية. فاليوم خلوني أرحب بضيفتنا بلقيس الرحيري من شركة مفتاح القوة الدولية، والحديث عن تجربة الشركة وأكيد يعني تحديات التسويق والمبيعات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أهلا وسهلا بلقيس.
7: أهلا وسهلا أستاذة وفاء.
6: يا مرحبا، يعطيك ألف عافية. سعيدين اليوم بوجودك معانا أكيد. ويعني بلقيس أنت تخصص تسويق ومبيعات في الشركة، طبعا شركة مفتاح القوة الدولية مثل ما قلنا. في البداية خلينا نتعرف على الشركة وعلى المنتجات والخدمات اللي تقدمها.
7: يا أهلا وسهلا أستاذة وفاء. تعتبر شركة مفتاح القوة الدولية شركة عمانية 100%، وطبعا نحن نفخر بكون هذه الشركة شركة عمانية. شركة مفتاح القوة الدولية لديها بطاقة ريادة للأعمال، وتعتبر من ضمن الشركات العمانية المتوسطة والصغيرة في السوق العماني. وكذلك أسست عام 2018، وتشتغل في عدة مجالات وقطاعات مختلفة تأهلها أنها تكون من ضمن أفضل الشركات في القطاع في السوق العماني. طبعا شركة مفتاح القوة الدولية تعمل في 4 مجالات رئيسية. أولا عندنا مجال التوريد وسلاسل الإيراد، مثل عندنا المواد العامة، المعدات، وكذلك قطع الغيار. ثانيا تعمل شركة مفتاح القوة الدولية في أعمال الصيانة والتصنيع، بما في ذلك يشمل الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية. كذلك عندنا نعمل في أنظمة مكافحة الحرائق، مثل نقوم بعملية التوريد والتركيب إلى أن نصل إلى عملية الاختبار والصيانة. وأيضا تعمل شركة مفتاح القوة الدولية في مجال أخير اللي هو خدمات النفط والغاز، نقوم بخدمات الآبار، وعندنا معالجة المياه والزيوت وتوفير المواد الكيميائية المتخصصة في هذا المجال. وكذلك نقوم بابتكار يعني أفكار جديدة في قطاع الطاقة، طبعا ما يميز شركة مفتاح القوى الدولية أن نحن عندنا تنوع في المجالات والخدمات، وكذلك عندنا قدرة أن نوفر للعميل أكثر من حل بحيث أنه يكون هو يعني معتمد علينا، وكذلك نحاول نكون يعني بجودة أفضل، ونحاول نكون علاقات عمل طويلة الأمد مع العملاء.
6: جميل. يعني يمكن بلقيس يعني ذكرتي لوجستيات، نفط، غاز، يعني منشآت، مكافحة الحريق، يعني إيش برايش أبرز يعني احتياجات السوق اللي أنتوا كشركة تسعون لتلبيتها من خلال هذه الخدمات اللي تقدموها؟
7: طبعا احنا كشركة بدينا في مجال واحد في البداية اللي هو مجال التوريد، بعد ذلك توسعت الشركة في مجال خدمات النفط والغاز، واظن ان هذا هو المجال اللي يعني الشركة نجحت فيه بشكل اكبر، وما زالت الشركة يعني تقدم افضل خدمات في هذا المجال، خدمات النفط والغاز، بالاضافة الى ابتكار حلول ابداعية جدا في هذا المجال، ان شاء الله يعني بتكون قريبا، يعني بتكون قريبا جدا مطبقة في شركات النفط والغاز.
6: يعني سوق نقول يضم العديد، خلينا نقول، من الشركات، فإيش اللي يميز اليوم مفتاح القوة الدولية ويخلي العميل يعني يختار أنه يتعامل معاكم أنتو تحديدا؟
7: أيوة، طبعا ما يميز شركتنا أن نحن عندنا خدمات متنوعة كثيرة، وكذلك خدمات ومنتجات متنوعة، وقدرة الشركة أن يعني توفر حلول مناسبة للعميل، ونحاول نشوف احتياجات العميل بشكل أفضل، وبالتالي يعني نقدم حلول مناسبة له تتماشى يعني تكون
6: مع متطلبات
7: العميل.
6: نعم. أيوة. يعني أنت نقول بلقيس متخصصة، خلينا نقول، في ومسؤولة عن التسويق والمبيعات بالشركة.
7: أيوة.
6: بالنسبة لش إيش أصعب يعني تحدي تواجهينه لأكيد يعني استقطاب، خلينا نقول، عملاء جدد، خصوصا في القطاعات اللي تتطلب يعني أتوقع معايير فنية عالية، فإيش التحديات اللي تواجهينها؟
7: والله حاليا في التحديات اللي نواجهها كشركة كثرة المنافسين المحليين في السوق العماني ما شاء الله، ولكن احنا نسعى دائما يعني ان نقدم الخدمة او المنتج بجودة ممتازة تتماشى مع متطلبات العميل، فهذه هي التحديات، ولكن ان شاء الله نحاول يعني نحسنها بشكل أفضل.
6: يعني أيضا يعني ما نزلنا، خلينا نقول، في مسألة التسويق والمبيعات، هذا تخصصك يعني بلقيس، أنت يعني درستي ولا بعيدة عنه؟
7: أنا صراحة بعيدة عن التخصص. أنا درست مهندس عمليات تحويلية، وكذلك دربت في أوكيو في هذا المجال، ولكن شاءت الأقدار أني أشتغل في مجال آخر في شركة مفتاح القوى الدولية كتسويق ومبيعات، ولكن هذا المجال، مجال التسويق والمبيعات، صراحة علمني أشياء وايد، وخلاني يعني أدخل أتعلم عن كل المجالات أو الخدمات اللي تقدمها الشركة، فلو كنت متخصصة في الهندسة أنا بس أعرف في الهندسة، لكن الحمد لله أنا الحين أعرف في مجالات مختلفة، كوني أسوي يعني تسويق حال الشركة فلازم أعرف كل الخدمات اللي نقدمها.
6: جميل.
7: أيوة.
6: يعني دمنا أيضا نتحدث عن مسألة التسويق اليوم، لأي مدى أيضا التسويق الرقمي نقول، وأيضا العلاقات المهنية تكون يعني تسهم في الوصول لمثلا فرص وعقود وعملاء أيضا.
7: أيوة أيوة أيوة. الآن احنا نلجأ ان من ضمن خطط التسويق اللي نقدمها ان نلجأ للتسويق الرقمي، بحيث ان نشوف احنا في يعني بإمكاننا نستقطب جماهير اكثر وعملاء محتملين ممكن يفيدونا في هذا المجال.
6: يعني مهمة برايك أيضا أن الشركة يكون لها مثلا حضور الآن، يعني إحنا في زمن رقمي. أيوة. وتحول رقمي، ويعني صار الواحد أي شيء يبحث عنه على طول تلقين مثلا يروح في البحث.
7: أيوة.
6: سواء على يعني الانترنت أو على مواقع التواصل أنه يريد يوصل للغرض، ولكن أكيد أنتوا يعني لكم يعني في شريحة معينة تتعاملوا معاها أكيد من خلال الخدمات اللي تقدموها، فتتعاملوا مع شركات يعني أكبر.
7: أيوة أيوة
6: أيوة. فاليوم أيضا يعني الشركة عندها بطاقة ريادة.
7: أيوة.
6: فكيف ممكن لمثل هذه المبادرات أيضا اللي اليوم إحنا موجودين من خلال مبادرة أوكيو أيضا لتمكين المؤسسات ريادة أنها يعني تساعد وتدعم المؤسسات العمانية في التوسع والنمو أيضا؟
7: طبعا بالنسبة لنا أن الدعم الإعلامي من قبل شركة أوكيو يعتبر ممتاز جدا، وإحنا نشكر أوكيو أنها قدمت لنا هذه المبادرة، لأن الدعم الإعلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة يعني ما يكون مفيد بس للشركة أو لنجاح الشركة، لأن نجاح الشركة لا يعتمد على جودة المنتج أو الخدمة اللي أنا أقدمها فقط، بل يعتمد على العملاء المحتملين أو الجمهور اللي ممكن نستقطبه ويستفيد من هذه الخدمة اللي نحن نقدمها. بالإضافة إلى أن الدعم الإعلامي من قبل الشركات الكبيرة للشركات المتوسطة والصغيرة مثل ما قلت إنه ما يفيد الشركة فقط، بل يعني يبرز الكفاءات العمانية والقدرات المحلية، وبالتالي إحنا نقدر نتوسع في مجالات الأعمال في السلطنة، وهذا يزيد عندنا يعني في التنوع وزيادة في الاقتصاد المحلي.
6: نعم. أيوة. يعني مسألة أيضا خلينا نقول الاحتياجات المستقبلية يعني بلقيس، إيش الخطوة القادمة اللي أنتوا أيضا يعني تطمحوا لتحقيقها في الشركة؟
7: الاحتياجات المستقبلية احنا نطمح ان يعني نعزز ظهور الشركة في السوق العماني بشكل اقوى واكبر، وكذلك انه يعني نحاول ان نعرف السوق العماني بخدماتنا ومنتجاتنا، وكذلك ان نوسع شبكة علاقاتنا مع الشركات الصغيرة مع الشركات الكبيرة، ونؤمن ان يعني تبادل الخبرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة يساهم جدا في نمو الشركة بشكل اسرع.
6: جميل جدا. يعني احنا يعني ما شاء الله كذا يعني مع لقائنا معاش بلقيس والحديث ما شاء الله يعني يمر بشكل سريع، إيش اليوم النصيحة اللي تحبي إنش يعني أيضا توجهيها للشباب العماني، خصوصا خلينا نقول يعني النساء اللي يرغبوا في الدخول خلينا نقول في البداية في مجال التسويق مثلا والمبيعات وقطاع الأعمال بشكل خاص، دائما أنت تشتغل في هذا القطاع تحديدا، إيش توجه لهم رسالة؟
7: والله الرسالة اللي أوجهها أن ينطلقوا، لأن الحين عندنا مجال يعني التوجه الرقمي يكون أسرع، وطبعا ما شاء الله البنات خبيرات في هذا المجال وبإمكانهم يبدعوا بشكل أسرع، سواء كان من الناحية الشخصية مشاريعهم الشخصية أو من ناحية الشركات اللي هم يشتغلوا فيهم. فأتوقع أن يعني النساء ما شاء الله مبدعات في هذا المجال، ويقدروا يوصلوا إلى أماكن ما شاء الله يعني متقدمة جدا مثل ما نشوف السوشيال ميديا. يعني
6: تحسي لازم تكون عندهم بعض الصفات علشان يقدروا انهم ينجحوا في هذا الامر، فهم الشركة اعتمادها كبير عليكم.
7: ايوه ايوه،
6: انتوا اللي تحققوا يعني المبيعات، وانتوا اللي تجيبوا العملاء، وانتوا اللي تروجوا وتسوقوا لي يعني نقول الخدمات والمنتجات اللي تقدمها الشركات، فايش المفروض يعني الصفات تكون يعني فيهم اللي حابين انهم يدخلوا في مجال التسويق والمبيعات؟
7: والله أهم صفة تكون في يعني في هذا الشخص اللي بيشتغل في هذا المجال إنه يكون شخص يحب يتكلم مع الناس يعني بشكل وايد بشكل جدا كبير ووقت طويل، بالإضافة إنه يكون شخص كذا يعني كل الناس تحبه، فهذا شيء مهم صراحة عشان إحنا يعني نقدر إن نوفر أعمال للشركة. ف يعني مثل ما تعرفي طبيعة الإنسان إنه يحب يتعامل مع شخص يعني
6: مباشرة.
7: أيوة، بشكل يعني شخص سلس تحب الناس كذا، فأتمنى إنه
6: يحتاج لطولة بال.
7: أيوة أكيد أكيد،
6: وخاصة أكيد يعني في النهاية العميل اللي راح تقدمي له هذا يعني نقول اللي رايحة تسوقي له عن الشركة أو الخدمات

0: أتمنى من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة أن يعني تحاول تدعم هذه الشركات، لأن صراحة إحنا نقوم بعمل جبار جدا، ممكن هم ما يشوفوا، لكن إحنا يعني نحاول نوصل لأكبر شريحة من هذه الشركات. وقمنا أيضا في الفترة الأخيرة في أعمال الصيانة والتصنيع، الحمد لله حصلنا يعني على مشاريع كبيرة في هذا المجال في من قبل المؤسسات الحكومية، ويعتبر هذا تقدم جدا ممتاز لشركتنا.
1: نعم، يعني عادة لما تتعاملوا مع شركات كبيرة تقدموا خدماتكم لشركات كبيرة خاصة بالقطاع اللي أنتوا تعملوا فيه، قطاع كبير ومهم أيضا، يعني إيش أكثر الأشياء اللي تحس إن هم يعني يحتاجوا واللي يعطيهم الدافع أنهم يستمروا ويكملوا مثلا مع هذه الشركة تحديدا، أو يكون العقد مثلا لفترة طويلة؟
0: أنا أشوف من أهم العوامل أن إحنا نكون ملتزمين يعني بجودة المنتج، ما يكون فيه غش أو الخدمة، نكون ملتزمين بالوقت المطلوب. أهم شيء دائما الشركات يعني تشوف الوقت المطلوب، إذا إحنا التزمنا بهذا الوقت فعادي تعطينا أعمال يعني المرات الجاية،
1: وعقود.
0: أيوة، وعقود أكثر. كذلك عندنا إذا كنا في مجال الخدمات يشوفوا نوعية الخدمة اللي إحنا نقدمها وكيف جودة هذه الخدمة اللي احنا قدمناها حقهم.
1: احنا نتمنى لكم كل التوفيق بلقيس، ويعني احنا كذا بمعاش وصلنا لختام اللقاء. حابة تقولي شيء قبل ما نختم؟
0: شكرا استاذة وفاء على هذا اللقاء، وشكرا اوكيو على هذه المبادرة اللي تساهم في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، واتمنى ان شركتنا تتوسع اكثر ان شاء الله، وتكون يعني حلها حضور قوي في السوق العماني باذن الله.
1: باذن الله تعالى نتمنى لكم كل التوفيق. إذا ضيفتنا بالاستديو مستمعين الكرام بلقيس الرحيلي، هي في التسويق والمبيعات بشركة مفتاح القوة الدولية، وقصة من يعني القصص اللي تمثل وتجسد الروح الطموح والإصرار والابتكار اللي يتميز فيها مؤسسات ريادة وتثري أيضا الاقتصاد الوطني. فشكرا لضيفتنا الكريمة على مشاركتها، والكل من يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا لعمان، والشكر موصول أكيد لمجموعة أوكيو على دعمها المتواصل وتمكينها لريادة الأعمال الوطنية من خلال هذه المبادرة. شكرا لكم.
2: هذه نماذج ملهمة من قصص التفاني والابتكار التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. نعبر عن بالغ تقديرنا لمجموعة أوكيو على دعمها المتواصل ومبادراتها الرائدة في تعزيز دور شركات ريادة.
3: مبادرة أوكيو لتمكين مؤسسات ريادة، الموسم الثاني.
4: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
5: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
4: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
5: نقترب أكثر من الحقيقة.
4: وكل الأسئلة.
5: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
4: كل الأسئلة
5: على هلا FM.

ليست مرضا معديا، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: Muchas gracias.
1: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
2: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: في برنامج هلا اس كيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية
1: وأنا صهيب الشوكري
3: وأنا رحمة محمد
1: في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اس كيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية.

هما من الطلبة وإليهم من جامعة السلطان قابوس. برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

مارك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2020.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. ليش الطائرات تكون باردة؟ غالباً ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة نسبياً للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الشعور بالغثيان والإرهاق. لذلك من الجيد دائماً أنك تأخذ معاك سترة خفيفة حتى لو كنت متوجه إلى وجهة دافئة. معلومة على الطائر تسمعوها على

مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء
1: 60 دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله من يهني، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
3: الحمد لله
7: حي شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم على هلا أفهم.

من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. وزارة العمل بالتعاون مع السجل الوطني للمخاطر تطلق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية الذي يمثل مرجعية وطنية موحدة تحدد الأسس والمبادئ والمتطلبات الحاكمة لإدارة المخاطر المؤسسية وتعزز قدرة الجهات الحكومية على استشراف المخاطر والاستعداد لها بالتعامل معها بصورة منهجية وفاعلة. السجل الوطني للمخاطر يطلق النسخة الإنجليزية من نسخة المجتمع التي تستعرض أبرز المخاطر المحتملة في الجوانب الطبيعية والخدمات والصحة والحوادث الكبرى، وتعرف المقيمين والزوار بالإرشادات والتدابير الوقائية اللازمة، بما يعزز الوعي المجتمعي وثقافة الاستعداد للطوارئ. وزارة التراث والسياحة تطلق منصة إتقان الرقمية الداخلية وحزمة تضم 14 خدمة إلكترونية للمستفيدين ضمن جهودها لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسهيل إنجاز المعاملات.

0: غدا سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 من أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار رؤية مشتركة لعالم أفضل، بتأكيدا على الدور المحوري الذي تؤديه المواصفات القياسية في بناء مجتمعات أكثر جودة وأمانا واستدامة.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله ميامي، حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف، الحمد لله حي،
5: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: حقيقة نحن لم نتلقى أي اعتراض من أي مرشد سياحي. أحد الأخوان المرشدين السياحيين يقول والله نحن ما نثق في هذه الإدارة. أنت إيش شفت من هذه الإدارة أولا عشان تثق أو لا تثق فيها؟ أنت تقول أنك ما تعرفه، فكيف أنت تحط ثقة أو عدم الثقة في إدارة أنت ما تعرفها أصلا يعني. هو يقول إحنا ما نعمل في القطاع، كل مؤسسين الجمعية الـ13 بالإضافة للجنة التأسيسية للجمعية الـ57 كلهم يعملوا في قطاع السياحة، كلهم بدون استثناء. الجروب اللي هو اسمه سفراء عمان، هذا الجروب ما له علاقة نهائيا بالجمعية، هذا جروب أنا مسوينه قبل تأسيس الجمعية، والجروب يخصني أنا شخصيا، وما في أدمن في هذا الجروب غيري أنا. احنا من الـ 1350 ما حضر غير يمكن تقريبا في حدود 60 او 50 شخص فقط.
2: ليش هذا العزوف من وجهة نظرك؟
1: والله انا على ما اعتقد لعدم الادراك ايش اهمية الجمعية بالنسبة للقطاع. بعدين في شيء وايد مهم، هو يقول ما يعرفنا. طيب هل انت حاولت انك انت تعرفنا؟ انا اشتغل في قطاع السياحة استاذة من سنة 1985 ايام ما كانت مجرد مكتب في وزارة التجارة والصناعة، يعني انا اقدم من وزارة السياحة. مبلغ العضوية هو عبارة عن التزام الشخص بشروط واتفاقيات الجمعية. الآن هو لما يجي يقول على العضوية، أنا قلت له على حسب ما هو يقول ادفع العضوية بعدين تعال كلمني. كلام هذا غير صحيح. أنا قلت له الأول شارك في الجمعية عشان تقدر تطلع على كل مخصصات الجمعية. لما حضرتك تكوني غير مشاركة في الجمعية، كيف ممكن تيجي تفرضي علي رأيك؟ هذا خلود، قطاع السياحة قطاع كبير، يعني أنا هعطيك شيء جدا بسيط احنا شغالين عليه. عدد الوظائف المسجلة في قطاع السياحة العالمية 439 وظيفة. عدد الوظائف اللي موجودة عندنا المسجلة في قطاع السياحة في سلطنة عمان 75 وظيفة. نحن كجمعية المفروض ان احنا قاعدين نحاول ان احنا نشتغل في هذه المواضيع بالتعاون مع الجهات الرسمية، وزارة السياحة، الاخوان من وزارة العمل، عشان نخدم القطاع المحلي.
3: كل الاسئلة،
2: اذا حاب تكمل المقابلة وتسمعها كلها، روح صفحة الاذاعة على تطبيق الساوند كلاود واسمع.

0: مستعد لجيتور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: أخبار الشرق الأوسط.
8: وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في المملكة، وطهران تعرض التوسط لتسهيل الحوار بين السعودية والحوثيين. تقارير تفيد بتصاعد حدة القتال حول مدينة تعز في اليمن التي تحاصرها قوات الحوثيين، والأمم المتحدة تعلن عن قلقها إزاء سكان المدينة الذين ارتفع عددهم إلى نحو 2,000,000 نسمة نازحة في أحد المخيمات بتعز.
9: ما فيش لا مستشفى ولا في لا مساعدة ولا في أي حاجة.
8: رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة تعرض معدنين سودانيين لقارة جوية. وكانت منظمات حقوقية قد اتهمت سلاح الجو المصري بتنفيذ غارة على منجم العقيدات للذهب قرب الحدود المصرية السودانية، ما أسفر عن مقتل 72 شخصا على الأقل دون تعليق رسمي من السلطات المصرية حتى الآن.
7: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
8: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم وزارة الدفاع والجيش بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين المهجرين من شمال الضفة الغربية إلى منازلهم بعد تهجير سكان مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس خلال عملية عسكرية واسعة أطلقت عام 2025. نهاية الأخبار أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة ذكروري.
6: هذه
10: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم
0: قبل الغد.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من

0: طلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.

علاج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
2: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول، آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: ملفات تهمك،
7: كل الحكاية
6: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
10: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء
1: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالا عماني فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس، آيفون المبتكر كليا.
4: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
5: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
4: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
5: نقترب أكثر من الحقيقة.
4: وكل الأسئلة.
5: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
4: كل الأسئلة
5: على هلا اف ام.
6: الله يسعد مساكم بكل الخير متابعينا الكرام، هذه تحية لكم من برنامج كل الأسئلة وابتدى مشوارنا معاكم حيسهل فيكم. بعد الفاصل أخبركم مواضيع حلقة اليوم.

0: الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة.

0: من أسئلة اليوم متابعينا الكرام، متى تنتهي معاناة الأهالي وكذلك الطلبة مع الازدحام المروري اليومي في نفق ضيان بالسويق؟ من يتحمل مسؤولية الأضرار اللي تخلفها حفريات الألياف البصرية في طرق ولاية نزوة؟ ونسأل عن أبرز التحديات اللي تواجه إنتاج وتسويق زيت الزيتون العماني في الجبل الأخضر. كيف رح يطبق قرار حظر سكان العزاب والعمال في الأحياء السكنية بمحافظة مسقط؟ وما التأثيرات المحتملة لظاهرة النينو على مناخ سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة؟ ومن أسئلتنا أيضا، من المسؤول عن وقف التلوث البيئي الناتج عن رمي وحرق المخلفات السمكية في محافظة الوسطى؟
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: البحر والجبل، وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان. عندك شنو مميز؟

0: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحي، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: الشرق الأوسط.
4: وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في المملكة، وطهران تعرض التوسط لتسهيل الحوار بين السعودية والحوثيين. تقارير تفيد بتصاعد حدة القتال حول مدينة تعز في اليمن التي تحاصرها قوات الحوثيين، والأمم المتحدة تعلن عن قلقها إزاء سكان المدينة الذين ارتفع عددهم إلى نحو 2 مليون نسمة نازحة في أحد المخيمات بتعز.
5: ما فيش لا مستشفى ولا في لا مساعدة ولا في أي حاجة.
4: رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة تعرض معدنين سودانيين لقارة جوية. وكانت منظمات حقوقية قد اتهمت سلاح الجو المصري بتنفيذ غارة على منجب العقيدات للذهب قرب الحدود المصرية السودانية، ما أسفر عن مقتل 72 شخصا على الأقل دون تعليق رسمي من السلطات المصرية حتى الآن.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم وزارة الدفاع والجيش بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين المهجرين من شمال الضفة الغربية إلى منازلهم بعد تهجير سكان مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس خلال عملية عسكرية واسعة أطلقت عام 2025. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة ذكروري.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: كل الأسئلة على هلا أف أم.
7: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مستمعين الكرام إلى أول الأسئلة في حلقة اليوم. نفق ضيان بولاية السويق كيف يشكل تحدي وأزمة للأهالي للطلبة اللي طبعا يمشوا في هذا الطريق وبالتالي يصير في ازدحام وعرقلة لمشاويرهم؟ الأستاذ راشد بن مسلم السعيدي من أهالي ولاية السويق إن شاء الله تعالى بيجاوبني على كل الأسئلة. مساك الله بالخير أستاذ راشد.
1: مساك الله بالنور. هيا هلا بالأستاذ خلود.
0: حياك الله معانا أستاذ راشد. اطلعنا شوية على موضوع النفق واشرح لي واشرح للسادة المستمعين تفاصيل عن الموقع اللي نتكلم عنه بالتحديد.
1: بداية نتقدم بالشكر والتقدير لإذاعة هلف أم على إتاحة هذه المساحة لطرح أحد الموضوعات التي تمس الحياة اليومية لأهالي ولاية السويق وتحديدا منطقة ضيان. نفق ضيان هذا النفق يعني يستخدمه الطلبة للوصول إلى مدارسهم، الموظفون أيضا للوصول إلى أعمالهم، الأسر أيضا لقضاء احتياجاتهم اليومية. وإحنا عندنا رسالة واضحة، يعني تريد معالجة مستدامة لهذا النفق، تحفظ وقت الناس وأيضا تخفف معاناتهم وتحقق المصلحة العامة لهم.
0: نعم. طيب الوضع الحالي إيش اللي صاير فيه وكيف يسبب الازدحام، خاصة لما نتكلم عن المدارس؟ يعني هل الإشكالية تصير في أوقات الدوام ولا على طول؟
1: تتركز الازدحامات بصورة أكبر خلال الفترة الصباحية بالتزامن مع توجه الطلبة إلى مدارسهم، موظفين إلى مقر أعمالهم، وأيضا تتكرر عند فترة الظهيرة مع انصراف الطلبة.
0: نعم.
1: أيضا المشكلة ما يعني ما تختصر على أوقات الدوام، تمتد إلى أوقات المساء خاصة وقت المغرب. وأيضا عند الإجازات.
0: نعم.
1: الإجازات أيضا تعرف أن هذه المنطقة مرتبطة ببعض مواقع السياحية وأيضا كثافة الحركة المرورية.
0: طيب إيش الحل؟ يعني لما نتكلم عن تأخير فعلي لجميع السالكين لهذا النفق تحديدا مقارنة بالأوضاع الطبيعية، بالتأكيد هناك تأثير كبير على أهالي المنطقة، وهناك ربما حلول يمكن تكون حلول مؤقتة أو حتى حلول دائمة. خليني أسمع منك.
1: الحلول المؤقتة مثلا التنظيم المروري، تنسيق مثلا مع شرطة عمان السلطانية، الجهات المختصة، تحسين الانسيابية الحركة، لكن هذه الإجراءات تعتبر حلا مؤقت. البديل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال تطوير المعبر، إضافة مدخل ومخرج مناسب يسهل عملية عبور قاطنين هذه المنطقة.
0: نعم. طيب يعني هو فعليا كم اللي يستغرق التأخير؟ يعني لما مثلا خلينا عشان الناس أيضا نخبرها كيف الوضع بالنسبة للسالكين هذا النفق.
1: تصل مدة الانتظار، هي ما أنه في وقت يعني محدد أو دقيق، رقم دقيق، لكن تصل أحيانا مدة الانتظار إلى أكثر من 15 إلى 20 دقيقة. هذه الفترة تؤدي إلى تعطيل حركة المركبات، مثل ما ذكرت لك أيضا تأخر الطلبة، الموظفين وغيرهم يعني.
0: نعم. طيب هل تم تقديم خطاب من أهالي المنطقة إلى مكتب الوالي أو الوزارة أو حتى عضو المجلس البلدي؟
1: نعم. سبق وتقدمنا يعني بطلب إلى سعادة الشيخ والي السويق، ومدعوم أيضا هذا الطلب بالصور التي توضح حجم الانزحام المروري، وحيل الطلب إلى البلدية، وأفادت البلدية أن هذا اختصاص هذا الموضوع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. زار الموقع مدير النقل والاتصالات بمحافظة شمال باطنة وعدد المهندسين أيضا بحضور عضو المجلس البلدي، وبلغونا أن هذا المشروع معتمد وينتظر الاعتمادات المالية، لكن ما نفذ أيضا التقى سعادة الشيخ سعيد السعدي عضو مجلس الشورى بمعالي وزير نقل الاتصالات وأفادنا أيضا هذا الموضوع قريب جدا أفادنا على تنفيذ هذا المسار أو هذا المشروع.
0: نعم.
1: لكن ما في وقت محدد.
0: مفتوح الموضوع ولا إيش بالضبط؟
1: تنفيذ إنهاء هذه المعاناة حسب هذا الموضوع. إنها معاناة يومية تعطل مصالح الأهالي. إحنا نريد نداءنا الآن نداءنا إلى متى سيرى هذا المشروع النور؟
0: نعم.
1: ما هي الخطوة التالية؟ ما بس وعود، هذا مجرد وعود يعني بدون تنفيذ.
0: نعم. طيب الموقع شهد أيضا حوادث مرورية ولا تعطل سيارات ولا المسألة انسيابية لكن فيها نوع من الاختناقات، يعني أقصد ما في إشكاليات مثل هذه؟
1: نعم نعم شهد هذا الموقع وقوع حوادث مرورية بصورة متكررة. متى؟ في ساعات الذروة، في ظل الازدحام المروري، تكدس المركبات، أيضا طول فترات الانتظار. فهذه العوامل تزداد طيب. يعني وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث، خاصة أيضا مع يعني حركة الحافلات المدرسية، المركبات، طول الانتظار من الفترات الانتظار الطويلة هذه تؤدي إلى أيضا إلى حوادث متكررة.
0: شكرا للأستاذ راشد بن مسلم السعيدي اللي أطلعنا على الوضع في هذا النفق من أهالي ولاية السويق.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة.

0: عاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: ومن السويق ننتقل إلى نزوة هذه المرة متابعينا للحديث عن موضوع شكاوي الأهالي حول حفريات شبكات الألياف البصرية، وكذلك كيف الناس متأثرة بهذا الموضوع. أعضاء المجلس البلدي بولاية نزوة استقبلوا العديد من شكاوي الأهالي حول هذا الموضوع، وبالتالي راح نسمع من الأستاذ سعود الفرقاني عضو المجلس البلدي بمحافظة الداخلية ممثل ولاية نزوة كل الإجابات. مساك الله بالخير أستاذ سعود.
1: مساك الله بالنور والسرور أختي خلود، أحييك وأحيي الأخوة المستمعين.
0: الله يحفظك ويسلمك أستاذ سعود.

0: إيش الإشكالية اللي صايرة واللي يشتكوا منها الأهالي في نزوة تحديدا؟
1: بارك الله فيكم. الحقيقة في الوقت الذي احنا ننتظر فيه اعتماد يعني رصف الأحياء السكنية الجديدة والمخططات السكنية الجديدة، نجد أن المقومات في الطرق والبنية بنية الطرق تهدر وتتلف بسبب الشركات العاملة في مد الشبكات، إن كانت في الألياف البصرية أو العامل أيضا في صيانة التسريبات في شركات المياه.
0: نعم، طيب إيش اللي صاير بالضبط؟ يعني هل في طرق معينة في الولاية ولا هذا صار حالة عامة موجودة في أكثر من موقع في ولاية نزوة أستاذ سعود؟
1: لا والله يا أستاذ، هذه حالة عامة في كل نزوة، وربما أيضا لقوا زملاء أعضاء مجلس البلدي في الولاية الثانية يشتكوا في نفس المشكلة. احنا أصبحنا كأعضاء مجلس البلدي يمكن 30% من جهدنا ينصب على معالجة هذه المشكلات، وبالتالي يعني هو تقصير من الشركات ويصير تضرر في المركبات وفي الشوارع، ثم تتحمل عاد نتيجة الجهات الحكومية والمجتمع نتيجة هذا التقصير.
0: نعم، الوضع الطبيعي اللي ممكن يصير فيما يتعلق بحفريات شبكات الألياف البصرية، وإن كان يجب أن يعني وإن كان ضروري أنه يصير بما نحن نتكلم عن شبكات ألياف بصرية، كيف لازم يصير يعني بحيث أنه ما يتأذوا الناس وأيضا ما يصير في إشكاليات في الطرق؟ أستاذ سعود، إيش التصرف الصحيح أو خلني أقول الإجراء الصحيح؟
1: أنا أعتقد طبعا أنه هذه الخدمات هي مهمة جدا لحياة الناس، يعني ولا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن أن نتراجع فيها، ولكن من المهم أن يتم التنسيق بصورة صحيحة بحيث أنه عند فتح الشوارع يتم إعادة رصفها في مدة وقدرها لا تزيد عن أسبوع. لكن احنا نجد الآن أن الشركات يعني تجلس يمكن شهرين ثلاثة ستة أشهر والطرق كلها محفرة، هل يجوز هذا للناس للمستخدمين الطرق؟
0: نعم. طيب الآن هل صار في تواصل رسمي بعد ما تلقيتوا هذه الشكاوي مع الجهات المعنية؟ أستاذ سعود، أنا بسمع منك أنت كعضو مجلس بلدي، إذا صار تنسيق مباشر معاهم؟
1: لا شك احنا جلسنا مع الأخوة المسؤولين في الشركة ووعدونا بأن يتم معالجة هذه الملاحظات بصورة سريعة وقريبة وإن شاء الله وكذا، ولكن المشكلة يعني مستمرة. قريبا يعني هم اشتغلوا يمكن من أسبوع أسبوعين اشتغلوا، ولكن جودة أيضا العمل.
0: نعم،
1: جودة العمل يعني هناك تشققات في طريقة معالجة وهناك نزول يعني في الطرق، لا يتم ترصين الطريق بالصورة الصحيحة، لا يتم معالجة الشوارع بالصورة الصحيحة المناسبة.
0: نعم، يعني خلني أقول لك أنه ما في التزام أيضا بمسألة العمل، وبالتالي أيضا ما ترجع الطرق إلى ما يعني سابق عهدها قبل الحفريات، صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: طيب يعني هذا التزام المفروض من الشركات المنفذة، وبالتالي هذه مسألة مهمة واعتقد موجودة في كل العقود أستاذ سعود.
1: نعم، يفترض بأنه العقد واضح للشركة وللجهة اللي وقعت مع العقد، ويفترض أن تلتزم بالمواصفات بالشروط، ولكن للأسف لا نجد ذلك على أرض الواقع. هناك طيب. قص للشوارع بصورة عشوائية في كثير من الأحيان.
0: طب أيضا في نقطة والله ملفتة، يقولك أنه الأهالي يشتكوا أحيانا من تكرار الحفر في نفس الموقع بعد فترة قصيرة، يعني مدة قصيرة فيما بينها بعد ما يكون رصف، بسبب يقولك عدم التنسيق. هل فعلا هذه المسألة متكررة في ولاية نزوة؟
1: كلهم في فلك يسبحون، يعني نجد أن شركات ما في تنسيق مع بعض البعض، نجد الشركة الفلانية خلصت مشروعها ورصفت، بعد ذلك تأتي شركة ثانية. أيضا مثلا شبكات المياه، إذا أنتم لاحظتوا بأنه هذا الخط تكرر فيه مشكلة التسريبات، فلماذا لا يتم تبديل الخط كامل بأنابيب حديثة؟ لماذا يتم حفر المكان عشرات المرات ويعاني المواطن من هذه الأعمال؟
0: نعم. طيب أنا بختم اللقاء معك بالخطوات العملية مرة أخرى نأكد عليها اللي ممكن يقوم فيها المجلس البلدي فيما يتعلق بتصحيح الأوضاع هذه، وبالتالي كل هذه الإشكاليات إن شاء الله يتم تفاديها. شو راح تسووا مرة ثانية؟
1: والله احنا كأعضاء مجلس البلدي وأيضا يعني خاصة للفترة القادمة من فترة المجلس البلدي نطالب، أو فيما يخص هذا الموضوع، أن يتم مراجعة العقود من قبل المجلس البلدي، مراجعة العقود التي تسند ومتابعتها أيضا من قبل الأخوة أعضاء المجلس البلدي، ولا يتم إرجاع أيضا واستلام المشروع إلا بعد أيضا مراجعة من قبل أعضاء المجلس البلدي.
0: نعم، من فعلا أنه هذه المسألة تنتهي. شكرا لك أستاذ سعود، بارك الله فيك. شكرا لعضو المجلس البلدي بمحافظة الداخلية ممثل ولاية نزوة الأستاذ سعود الفرقاني.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
4: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
5: بابا عندي ميتينج أونلاين.
6: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
3: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
7: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
3: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
7: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
8: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
9: الطقس. الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
10: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.
8: في ظفار على 102.7
11: هلا FM،
8: مزاجك بالعربي.
12: كل الأسئلة.
13: كل الأسئلة.
12: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا FM.
8: كل الأسئلة.

0: إلى موضوعنا التالي متابعينا الكرام عن التحديات اللي تواجه إنتاج وكذلك تسويق زيت الزيتون العماني في الجبل الأخضر. هذا الموضوع مستمعينا الكرام يطرح يمكن سنويا مع المواسم الخاصة بقطف عصارة الزيتون ودور طبعا هذا الموسم في تنشيط الحركة الاقتصادية كذلك السياحية للمنطقة متابعينا الكرام وقت الحصاد. ويمكن الكل مر عليه هذه المسألة خلال يعني متابعته لمواقع التواصل الاجتماعي. أشارك بالحوار معي ويجاوبني إن شاء الله على كل الأسئلة إبراهيم بن حمود الريام من معصرة مسفار الجبل. مساك الله بالخير أستاذ إبراهيم.
1: مساك الله بالخير أختي الكريمة، بارك الله فيك.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. أول شيء، كيف شايف الإقبال والجدوى الاقتصادية من إنتاج زيت الزيتون في الجبل مقارنة بمشاريع زراعية أخرى أيضا موجودة في الجبل؟ كيف شايف الوضع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة أختي الكريمة. طبعا لما نحكي عن شجرة الزيتون وزيت الزيتون، نحكي عن شجرة مباركة وزيت ذكر في القرآن الكريم، في فوائد صحية كثيرة جمة، صحة بقلب الشرايين ومضادات الأكسدة، داعم للجهاز الهضمي وتنظيم السكر في الدم، العناية بالبشرة وهكذا. وشجرة الزيتون دخلت معانا في الجبل الأخضر، أنا أتكلم هنا كوني كمزارع فضلا عن أني أمثل معصرة، تمام. شجرة الزيتون دخلت معانا في الجبل الأخضر تقريبا من حوالي 15 سنة بشكل تجاري، والإقبال عليها متزايد سنة بعد سنة. لماذا الإقبال متزايد؟ ربما أصبحت مورد دخل للمزارع مباشرة بشكل مباشر، فيها جدوى اقتصادية كبيرة للمزارع، وأيضا ما محتاج الكثير من الجهد يعني مقارنة بأشجار الفاكهة الأخرى اللي موجودة في الجبل الأخضر، تمام. وقلة الآفات اللي تصيب الشجرة هذه حاليا، فالمردود الاقتصادي هو اللي يجعل المزارع مقبل عليها بشكل أكبر سنة ورا سنة.
0: نعم.
1: فهذا اللي يجعلها محط أنظار المزارع السائح والوزارة كذلك، ونحن كمعصرة أيضا، تمام. يعني نجدها إنه شيء كبير جدا حاليا في الجبل الأخضر، مقبلين عليه كل هذه الفئات اللي ذكرتها، ويجب أن يعني نهتم فيها بشكل أفضل وأفضل مع نفسنا.
0: طيب خليني أسألك أيضا عن الأسعار. الآن أسعار زيت الزيتون العماني هل تعتبر تنافسية في السوق المحلي مقارنة بالأنواع المستوردة؟ يعني ولا هي أعلى منها؟
1: يعني هي كأسعار ربما تكون أعلى من اللي موجود في السوق، لكن لما تتكلم عن منتج أيا كان، المنتجات طبعا على مستوى العالم موجودة، اللي هو المنتج التجاري موجود، المنتج عالي الجبل. احنا نتكلم عن الزيت زيتون الجبل الأخضر، نتكلم عن يعني منتج عالي جودة كبير جدا، منتج صحي، المركبات الصيدلانية اللي فيه تمام يعني عالية جدا، ينافس أيضا الأفضل زيوت زيتون اللي موجودة على مستوى العالم. أنا ربما تواصلت معاكم سابقا وعطيتكم نبذة عن المسابقات اللي دخلت فيها المعصرة، تمام، بزيت زيتون الجبل الأخضر. فزنا في 2025 في سنة واحدة بثمان مسابقات دولية تتكلم عن الجبل الأخضر 15 سنة عمره في زيت الزيتون، مقارنة مع الـ يعني دول البحر الأبيض المتوسط عرفت الزيتون وزيت الزيتون منذ آلاف السنين. فنحن عندما ننافس ونفوز بمسابقات مقارنة مع هؤلاء اللي عندهم الباع والخبرة والأنواع الأصناف، فنحن فخورون جدا بأنه كوننا نحن في سلطنة عمان اليوم ننافس هؤلاء الكبار.
0: نعم، لكن أستاذ إبراهيم اسمح لي، لكن البعض ممكن يقول لك هذه المسألة لا تبرر فارق السعر الكبير بين المحلي والمستورد، وبالتالي أنت تعرف بعض الناس ممكن تروح لك للمستورد كونه يعني يمكن يكون بالتأكيد أقل جودة ولكن سعره تنافسي.
1: صحيح انا انا انا انا اتفق معك. هو تعتمد على نظره المستهلك نفسه. يعني في 2025 شاركنا نحن في بحث مع الدكتور حيدر اللواتي معروف في قسم جامعة طابوس، ومع الشباب في جامعة نزوة أيضا الدكتور أحمد الحراسي وكوكب من الباحثين العمانيين. نريد نعرف القيم علميا كيميائيا إيش المركب هذا زيت زيتون الجبل الأخضر تحديدا. زين، ففي منشور في منشور علمي مجلة علمية Journal of Food Composition Analysis في 2025 نشرت الكثير من التفاصيل مركبات الكيميائية الصيدلانية ومقارنة مع اللي هو الأصناف عالية الجودة موجودة على مستوى العالم. طبعا حتى الأصناف اللي موجودة في الدول الأخرى فيها عالية الجودة جدا وفيها منخفضة الجودة، فيها متوسط الجودة وهكذا. فنحن نجي في تصنيفنا نحن في زيت زيتون الجبل الأخضر في هذه اللي هي عالية الجودة، تمام. وطبعا السوق يخضع للعرض والطلب في
0: صحيح.
1: أي منتج في أي منتج مع أنه يعني المعروض قليل وعالي الجودة وينافس هؤلاء الكبار في اللي عندهم باع طويل في في تصنيفه يعني سوقيا أو تسويقيا أو غيره في العالم جودة. فبالتأكيد يعني سعره بيكون
0: أكثر. طيب خليني أروح لمحور آخر عشان الوقت أستاذ إبراهيم. أنا يعني ممكن كان سؤالي الأساسي في بداية الحلقة عن التحديات اللي تواجه المزارعين وأصحاب المعاصر. خلينا نتكلم عن التحديات التشغيلية أو حتى الفنية اللي تواجهكم خلال هذا الموسم، مثل شو؟
1: أنا أشكرك جزيل الشكر على التطرق لهذا الموضوع لأنه ذو شجون حقيقة، تمام. نحن كمعصرة وأيضا كمزارع ويعني تواجهنا الكثير من التحديات اليوم. طبعا وزارة الزراعة قائمة بدور جزاها الله خير في نشر التوعية وفي يعني محاولة إكثار الأصناف الجيدة وما إلى ذلك، لكن في تحديات. التحديات تبدأ من الشجرة نفسها، تمام، اختيار الأصناف اللي فيها مردود زيت أكثر، وظهرت آفات أيضا في شجرة الزيتون حالها حال الأشجار الفاكهة الأخرى اللي موجودة. ونتمنى حقيقة من قائمين وزارة الزراعة على إعطاء يعني حيز أكبر وضبوط حقيقة لمكافحة هذه الآفات. أنا أتكلم عن كشجرة، لا أنا أتكلم على مستوى المعصرة أو نحن كشركة قائمة بالعصر وتوفر خدمة مجتمعية قبل من تكون يعني شركة ربحية وغيرها. أنا مواطن من الجبل الأخضر وموجود في الجبل الأخضر ومزارع أيضا، تمام. اليوم حقيقة نحن كمعصرة، طبعا نحن معصرة من ضمن معصرتين، تمام، موجودة في الجبل الأخضر. حجم أو كمية الزيتون اللي ينتج سنويا نحن ما قادرين اليوم نغطيه، نحن نعاني، تمام. ومعصرتنا تحديدا تغلق يوم ورا يوم حاليا ونحن نتكلم معك. احنا حتى ارسلنا جدول لجميع المزارعين نغلق يوم ونفتح يوم. لماذا؟ ما قادرين نغطي الكميات. اليوم كمعصرة عندي آلاف تستوعب يعني كميات وقطرها كذا وكذا، تمام. الكميات الزائدة هذا اليوم احنا ما قادر استوعبها. قبل سنتين ونص، تمام، حقيقة نحن عرفنا إنه في يعني اضطراد كبير بالنسبة لإنتاج إنتاج الزيتون وكميات الزيتون اللي تجينا، تمام، سنويا تقريبا 30%. نحن كمعصرة نتكلم عن المعصرة بتوعنا نحن، تمام، 30% زيادة. فنحن استبقنا الكلام، توجهنا إلى وزارة الزراعة، توجهنا إلى وزارة الإسكان، توجهنا إلى محافظة الداخلية إنه يا جماعة الخير نحن نتوقع بسبب الزيارات هذه لن نستطيع استيعاب المحصول، تمام. والإخوان في المعصرة الأخرى أيضا يعانوا من نفس المشكلة، تمام. اليوم نحن كمزارعين الجبل الأخضر وكمعصر ما قادرين نستوعب المحصول اللي موجود.
0: طيب إيش الحلول أستاذ إبراهيم؟ عطيني لهذه النقطة تحديدا إيش الحل؟
1: الحلول جايين، تمام. وطبعا في مخاطبات بيني وبين الجهات هذا اللي ذكرت، تمام، إنه يا جماعة الخير ساعدوني تمام، انه نجد حلول. انا كمستثمر ايضا، مش فقط معصره، مستثمر اريد ان اقلب الات جديده، وتخطبت فعلا مع مع الشركات هذه في دول مثل ايطاليا مثل تركيا وغيرها بقلب هذه الآيات. لكن الآلات هذه كبيرة ما تستوعبها الأرض اللي حاليا نحن محصورين فيها التجارية، تمام. وخاطبت الجهات هذه أن وفروا لنا مساحة من الأرض تستوعب هذه الآلات الجديدة كي نستوعب الكميات المتزايدة علينا. أيضا موضوع التخزين، أيضا موضوع اللي هي التعامل مع فضلات الزيتون، كلها ما يرمى في الدول اللي تعاملنا نحن معاها، تمام، واللي أخذنا يعني تجاربهم، واللي أخذنا صفوة يعني أفضل الحلول عندهم كي يتعاملوا مع كل ذرة من هذه الشجرة. لا شيء يرمى منها بما فيها الفضلات. اليوم أنا ما قادر أتعامل معها بسبب محدودية المساحة اللي موجود أنا حاليا فيها، والحلول موجودة تراها، وتواصلنا مع الجهات هذه اللي هي الخارجية توفر لك حلول فنية وتقنية وما إلى ذلك. لكن أنا محصور بمساحة معينة ما استطعت أتوسع. أنا جاهز، تمام، يعني الحكومة جزاها الله خير اليوم تشجع الاستثمار وتروح حتى لدول أخرى تقلب مستثمرين. أنا ابن البلد وأقول
0: طيب.
1: يا جماعة أنا جاهز وما إلى ذلك.
0: إذن إيش الإشكالية عندهم إذا كانت كل هذه النقاط اللي تفضلت وذكرتها أستاذ إبراهيم واضحة وتم تقديمها لهم، وين الإشكالية؟
1: أنا بالنسبة لي هذا سؤال أرفعه للجهات اللي ذكرتها قبل شوية، تمام، ما هي الإشكالية. وحقيقة أختي الكريمة لا أخفيكي أنه عملنا عرض مرئي
0: إنزين
1: بتفصيل مفصل، بعضها أرسلته لكم، تمام، كي تطلعوا عليه، وأخبرناهم التحديات اللي تواجهنا والتوقعات بزيادة الإنتاج والحلول اللي نحن نطرحها كشركة اسمها مسفار القبل في حلحلة هذه جسمه. وأنا يعني معاك اليوم أطرح هذا السؤال للمعنيين في وزارة الزراعة وفي وزارة الإسكان ومكتب المحافظة اللي هم الجهات اللي
0: ضروري. نعم نعم، إذا أنت تقول أنه أنتم ما قادرين يعني تواكب الطلب وتقدمتوا لهذه المسألة سابقا لكن ما في رد، إذن في علامة استفهام كبيرة في الموضوع.
1: نعم نعم.
0: وكم عدد المعاصر اللي موجودة في الجبل تقريبا على حد علمك؟
1: أخبرتك أختي معصرتين، هي ما إيش اسمها، هي أنا متأكد من هذا، معصرتين.
0: معصرتين متأكد؟
1: إيه، لا توجد أخرى. كانت سابقا في معصرة لوزارة الزراعة
0: أتذكر. أيوة أعتقد سكروها.
1: طيب صحيح صحيح.
0: أيوة أتذكر لما تكلمنا عن هذا الموضوع قبل كم سنة، وكانت أيضا تقدم نوع من الخدمة للمزارعين لكن للأسف يعني تسكرت أيضا.
1: صحيح، الآن توجد هذه المعصرتين، هذا اللي أعرفه.
0: طيب يعني هذه الجزئية واضحة. بالنسبة للأيدي العاملة الماهرة، هل أيضا والمدربة خصيصا لهذا الموضوع قطف الزيتون وعصرة، هل أيضا عندك تحدي في هذه المسألة؟
1: يعني كقطف الزيتون
0: هي.
1: احنا حقيقة يعني تعاوننا مع وزارة الزراعة في قبل سنتين وثلاث سنوات، جبنا مختصين من تونس، تمام، المختصين هذين عندهم باع طويل في موضوع كيف يعتنوا بالشجرة، تقليمها، تسميدها وما إلى ذلك، وما فيها القطاف أيضا. أدخلنا نحن كشركة، تمام، بعض الآلات اللي هي الحديثة اللي تساعد في قطاف زيتون، تختصر الوقت والجهد والمال، تمام، بالنسبة للمزارع. اليوم طبعا المزارع يقطف الزيتون بشكل يدوي، تمام، لكن أنا أتوقع مع الزيادة الكبيرة في الشسوة مع الغراسات الجديدة، عدد الأشجار المتزايد، ومع المحصول الوفير ما شاء الله الله يبارك، تمام، يعني إدخال الآلات هذه مستقبلا حال الدول
0: الثانية. نعم
1: تمام. بالنسبة للعامل الفني، اليد العامل اللي عندنا نحن في المعصر، نحن قائمين بدور أنفسنا أن ندرب أيادين العاملة هذه ونرسلهم خارج، يعني سواء المعاصر الأخرى أو الشركات اللي مستورد منها الآلات، عشان نكسب الخبرة الفنية.
0: نعم.
1: التعامل في نهاية المطاف هذا غذاء تدخله في جوفك، فلازم يجب يعني يكون ضمن معايير الجودة وسلامة الغذاء وما إلى ذلك.
0: احنا نتمنى فعلا انه هذا الموضوع يتم التحرك فيه سريعا، تجاوب الجهات اللي تفضلت وذكرتها، لانه يعني هذه التحديات التشغيلية والفنية اللي تواجهكم في هذا الموسم تحديدا اكيد يعني راح تسبب بخسائر كثيرة لكم ولغيركم.
1: ومستقبلا أنا هنا أضم صوتي لصوتي أختي الكريم، مستقبلا اليوم نحن نسكر يوم ونفتح يوم، نغلق يوم ونفتح يوم. الموضوع هذا يعني المواسم الجاية راح المزارع لن يجد معصرة تعصر له، تمام؟ وأنا اليوم أضم صوتي لصوتك وأناشد الجهات المعنية واللي نحن مخاطبينها بمراسلات رسمية إنه جدونا حل، والحل بالنسبة لي أنا تحديدا أنا كمستثمر جاهز إني أستثمر.
0: نعم واضحة.
1: وفروا لي مساحة أرض، تمام، أنا محتاجينها وموجودة في مراسلاتي عشان أنشئ المعصر الجديدة، تمام، كي نستوعب يعني المحاصيل المتزايدة. والحمد لله يعني المزارع أو أنا مزارع منهم، نشكر ربنا على المحصول المتزايد.
0: طبعا
1: هذا إلى زيت في نهاية المطاف بعد سنة من الجهد، تمام، أنا أنتظر الزيت.
0: واحد كافي نفسه وبعد بيوظف حد معاه والأمور كلها بتكون تمام. فيعني أنا ما أعرف وين التأخير، ليش التأخير في هذه المسألة. عموما صوتك إن شاء الله يوصل أستاذ إبراهيم، شكرا على وجودك معنا في هذا اللقاء، الله يحفظك يا رب. شكرا، إن شاء الله يوصل صوتك، الله يحفظك. شكرا للأستاذ إبراهيم بن حمود أريام، تحدثنا عن التحديات التشغيلية فنية تواجه أصحاب المعاصر في الجبل الأخضر، تحديدا عن معصرة مسفار الجبل فيما يتعلق بزيت الزيتون.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، الأسئلة،
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في المملكة، وطهران تعرض التوسط لتسهيل الحوار بين السعودية والحوثيين. تقارير تفيد بتصاعد حدة القتال حول مدينة تعز في اليمن التي تحاصرها قوات الحوثيين، والأمم المتحدة تعلن عن قلقها إزاء سكان المدينة الذين ارتفع عددهم إلى نحو 2 مليون نسمة نازحة في أحد المخيمات بتعز.
5: ما فيش لا مستشفى ولا في لا مساعدة ولا في أي حاجة.
4: رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة تعرض معدنين سودانيين لقارة جوية. وكانت منظمات حقوقية قد اتهمت سلاح الجو المصري بتنفيذ غارة على منجب العقيدات للذهب قرب الحدود المصرية السودانية، ما أسفر عن مقتل 72 شخصا على الأقل دون تعليق رسمي من السلطات المصرية حتى الآن.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم وزارة الدفاع والجيش بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين المهجرين من شمال الضفة الغربية إلى منازلهم بعد تهجير سكان مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس خلال عملية عسكرية واسعة أطلقت عام 2025. نهاية الأخبار أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة ذكروري.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
6: كل الأسئلة.
7: كل الأسئلة.
6: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
7: كل الأسئلة. الأسئلة.
6: متابعين الكرام، إلى أسئلتنا في ساعتنا الثانية من برنامج كل الأسئلة. موضوع قرار حظر سكان أو سكن العزاب والعمال في الأحياء السكنية بمحافظة مسقط كثير انتشر والناس رحبت فيه، وكان طبعا المطالبات في هذا الموضوع كثيرة. مستمعين الكرام، نستوضح القرار ونطرح الأسئلة على عضو المجلس البلدي ممثل ولاية السيب الأستاذ فدا أحمد البلوشي. مساك الله بالخير.
8: مساك الله بالنور والسرور أستاذ خلد.
6: يا مرحبا وسهلا فيك أستاذ فدا. البلدية أعلنت حظر سكن العمال والعزاب في المناطق السكنية ومنع الجمع بين السكن العائلي وسكن العزاب في مبنى واحد. اطلعي أكثر على تفاصيل قرار إذا كانت متوفرة عندك، وأيضا عندك علم واطلاع فيها، تفضل.
8: نعم نعم، في الحقيقة الموضوع ليس ضد يعني العمال والعزاب حد ذاتهم، إنما يتعلق ب يعني تنظيم استخدام هذه الأحياء السكنية، وأن يكون هناك محافظة على يعني خصوصية العوائل وجودة الحياة في الحي يعني أو في الأحياء السكنية. طبعا نحن الفترة الماضية كانت هناك عندنا يعني رصدت إلينا شكاوي كثيرة وملاحظات من بعض الأهالي سواء في ولاية السيبة وبشكل عام في محافظة مسقط، يعني اللي تتعلق بتكدس أعداد كبيرة من العمال أو العزاب في بعض المنازل وسط الأحياء السكنية، والازدحام نفس الشيء على مواقف السيارات، وأيضا خروج العمال بملابس أو هيئة يعني غير محتشمة، وأيضا يعني يعني هناك بعض الإزعاج من قبل بعض الأخوة الوافدين نعم الساكنين في المناطق السكنية.
6: طب خبرني شوي هذا القرار كيف راح يتم تنفيذه؟ يعني الآن في مثلا مناطق سكنية موجودة أصلا موجود فيها العمال سكن العمال وكذلك العزاب، وموجود أيضا هناك سكنات عائلية بيوت ناس، يعني أقصد كيف راح يتم التطبيق؟ نحن نبغى نعرف.
8: نعم.
6: من بتطلعوا يعني من شو بتسووا إيش بالضبط؟
8: نعم حقيقة يعني هذا الموضوع ترى مش سهل وأتوقع أنه راح تأخذ صحيح. وقت، يعني هذا رأيي الشخصي، ويعني التطبيق يعني راح يكون بشكل تدريجي ومنظم من خلال يعني الرقابة والتفتيش على الحالات المخالفة. طبعا نفس الشيء البلدية يعني راح يعني تشرع في موضوع الاستخدام العقار مع التراخيص وعقود الإيجار وقانونيتها، بحيث يعني المناطق السكنية ما يكون في مثلا يكون في تجديد عقود الإيجار للعزاب. طبعا الخصوص المهلة يعني ممكن نشوف الموضوع مع الأخوة في البلدية، نحن أنا ما عندي فكرة بالمهلة، وأتوقع الأخوة في البلدية مسقط يدرسون هذا الموضوع كيف يكون يعني كيف يكون الإجراءات يعني بالتفصيل.
6: نعم.
8: ولكن راح يكون هناك في فرصة يعني معقولة يكون الصحف في الأوضاع في الحالات التي تستدعي ذلك، يعني خاصة إذا كان المطلوب نقل عمال مثلا وعداد كبيرة إلى مواقع بديلة يعني.
6: صح. نعم. طب أستاذ فدا يعني الواحد يتكلم أيضا بالواقع أو بالوقائع اللي موجودة، وأنت عضو مجلس بلدي أكيد بتحصل شكاوي أو خلينا نقول ملاحظات من كل الأطراف، واحدة منها مثلا أصحاب المباني اللي أوردي هم مأجرين عمال أو عزاب فيها، ويقول لك أنه أنا ما عندي خيار غير أني أسكن فيها العمال أو العزاب، لأنه مثلا بيت قديم أو حارة قديمة، وبالتالي أنا من وين أحصل عائلة مثلا ترضى تسكن في هذا المكان، فلا ضرر ولا ضرار. الآن هل هذه المسائل أو هذا القرار رح يطبق على العقود الجديدة أم رح يطبق أيضا حتى على العقود القديمة؟
8: نعم أتوقع البلدية يعني لسه تدرس هذا الموضوع، إن هل العقود الجديدة طبعا رح تطبق هذا الشيء، بس العقود القديمة يعني لانه هناك في يعني في عائد بعض الاهالي المنازل يعني يحصلون من هذه من قبل العماله يعني الوافده اللي ساكنه في المناطق السكنيه. طبعا لازم القرار هذا يراعي نفس الشيء يعني اصحاب هذه المنازل يعني، وان يعطوهم وقت او مهله كافيه لتصحيح الاوضاع يعني. ونحن من جانبنا جالسين نركز انه ما نريد يتضرروا يعني اهالي المنازل وايضا العمال، لانه نحن عندنا مؤسسات مثلا صغيره ومتوسطه وشركات عمانيه يعني يحتاجون لعمالة
6: بالضبط
8: يعني. وطبعا ومشكله البعد يعني هناك توجه لاقامه مناطق عماليه اسوه بدول الجوار، ويعني هذا يمكن تنطبق على الشركات الكبيره اللي عندهم مثلا 1000 عامل وفوق او 500 عامل، بس موضوع اللي عندهم عامل عاملين خمس عمال يعني موضوع المسافه المفروض نراعيها يعني. فجالسين نشوف حل مثلا حيث يكون هناك مثلا مجمعات سكنية للعمال تكون قريبة مثلا من مناطق عملهم يعني. فهذا الحين التوجه، وإن شاء الله يعني جالسين نتابع الموضوع مع الجهات المختصة وبلدية مسقط يعني حول كيفية إقامة مثل هذه المجمعات العمالية. نعم.
6: لا تعرف حتى موضوع سكن العمال اللي تفضلت وذكرت الآن قبل شوي أستاذ فدا، هذا موضوع ما بيتم بين يوم وليلة مثل ما تفضلت، يعني موضوع محتاج فترة، فأنت لحد ما تعطي الآخرين مهلة لازم تكون مهلة معقولة أيضا في هذه المسألة، وأيضا الناس ما تقدر تلومهم من الجهة الأخرى، ترى متضررين مثل المشكلات والشكاوي اللي تفضلت وذكرتها وتستقبلوها باستمرار، صح ولا لا؟
8: صحيح نعم.
6: طيب يعني أنا بغيت يعني أتكلم عن هذا الموضوع، لأن موضوع سكن العمال ومناطق خاصة بالعمال هذا ما موضوع جديد، من زمان وإحنا نتكلم على نفس الموضوع.
8: نعم، ولكن يعني يجب دراسة هذا الموضوع بجدية من قبل الجهات المختصة يعني، ولا يتم التأخير فيها يعني. إذا مثلا تخالفوا أنتم يعني أصحاب المنازل يعني راح يكون لازم يكون في بديل، ترى هذا التوجه نحن عندنا في المجلس البلدي انه راح لازم يكون في بدائل يعني. نحن من جانبنا مع تنظيم سكن العمال، ولكن ليس التضييق عليهم يعني، مثلا يعني الأسرة لها حق مثلا في خصوصيتهم، والعامل ايضا له حق في سكن مناسب يعني. ولكن هذا الشيء يعني يحدده الجهات المختصة، بس ولكن يجب مراعاتهم يعني مثل نعم. مراعاة المسافات. نعم
6: طيب أنا عندي أيضا سؤال أخير لك أستاذ فدا. يعني الآن هذا الموضوع رح يكون في أيضا تطبيق للقرار وبالتالي رح تكون هناك أيضا مخالفات، هل اطلعت على هذا القرار فيما يتعلق بهذا الجانب وهل تتناسب أيضا مع الخيارات والبدائل المطروحة للآخرين المؤسسات وحتى الأفراد؟
8: عفوا استاذ خلود انا ما فهمت السؤال.
6: سؤالي انه هذا القرار طبعا في مهله معينه وبعد ذلك لتصحيح نعم. الاوضاع ومن ثم هناك تفرض اجراءات ضد المخالفين اليوم نعم. مثلا لما اقول لك انك انقل هؤلاء الافراد الى سكن للعمال ما في سكنات متوفره، هل تتناسب الاجراءات اللي راح تؤخذ بحق هذه المخالفين غير الملتزمين تتناسب ايضا مع الواقع ولا ممكن اعاده النظر فيها لحد ما توجد بدائل؟
8: يعني شوفي أستاذة يعني الإطار الذي نشرته بلدية مسقط يعني اللي تشير على منع إقامة سكن مثلا العمالة والعزابية في المناطق السكنية أو السكنية التجارية يعني وفق الأمر المحلي رقم 92/23، ولكن يعني مثل ما ذكرت سابقا يعني أنه مثلا هناك تحديات والبلدية يعني راح تراعي هذا الموضوع يعني، وهذا نحن ما أكدنا أنه لازم تكون هناك مهلة كافية يعني ما
6: بالضبط يعني كم يعني كم تقريبا تعتقد ان المدة الانسب والكافية من وجهة نظرك؟
8: والله هذا نحن يعني لسه يعني نحن يعني طلبنا من البلدية هذا الموضوع ولكن بعدنا يعني ما حصلنا جواب، فراح نعمل مع البلدية يعني ان شاء الله.
6: لا انا اتكلم عنها يعني وجهة نظرك الشخصية بما انك متابع للوضع، حل هذه المسألة كم تقريبا يبغالها؟
8: الوجهة النظري يعني ما أقل عن من سنة إلى سنتين يعني.
6: نعم منطقي شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ فدا، بارك الله فيك. شكرا لعضو المجلس البلدي ممثل ولاية السيب فدا أحمد البلوشي.
3: كل الأسئلة على هلا أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: الله يمسيكم بالخير والنور والسرور مستمعين الكرام. إلى سؤالنا التالي، وهو التأثيرات المحتملة لظاهرة النينو على مناخ سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة. هذا الموضوع تحديدا يعني لقى كثير من التغطية والمختصين تحدثوا فيه، وشفنا يمكن بعض أيضا الأمور المتعلقة فيه. اليوم بنستوضح بعض الأشياء الأخرى من الدكتور علي بن سعيد البلوشي، وهو أستاذ مشارك الجغرافيا الطبيعية في قسم الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس. مساك الله بالخير دكتور.
1: الله بالخير جميعا، ويعطيكم العافية
0: ويعافيك ويسلم.

0: دكتور، أنت الأفضل وأنت الأنسب للإجابة على السؤال حول موضوع ظاهرة النينو، وأعتقد أنها من الظواهر المناخية العالمية اللي نشأت نتيجة ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في المنطقة الاستوائية. وضحت في لقاءات سابقة دكتور عبر وسائل إعلام مختلفة عن هذه الظاهرة، ولكن الأهم يمكن بعد الحديث عن هذه الظاهرة بدت بعض الأقاويل تتحدث عن تأثيرات متطرفة وكبيرة على مناخ السلطنة. هل هذا الكلام دقيق وصحيح دكتور؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ظاهرة النينو طبعا تحدث في نصف الكرة الجنوبي وتعم بتأثيراتها على مختلف يعني قارات العالم بما فيها السلطنة. طبعا يعني في تغيير درجات حرارة البحار والمحيطات. قبل لا أجيب على السؤال في حق يعني دقة البيانات ما شابه ذلك، يجب أن نفرق بين ما يسمى بالتغير المناخي وظاهرة النينو. فيعني التغير المناخي ليس سببا في ظاهرة النينو، وظاهرة النينو ليست سببا في التغير المناخي. كلاهما يشتركان في يعني خلينا نقول تغيير الدورة المناخية لكوكب الأرض. التغير المناخي هو يعتبر حالة أمدية يعني طويلة المدى، أما النينو فهي ظاهرة وقتية تأخذ مجالها ثم تنتهي بعد ذلك. الآن في عملية التأثير بشكل عام لهذه الظاهرة، الأساس هي تعمل على يعني تغيير دورة المناخية لكوكب الأرض. بمعنى هذه المناطق الصحراوية تصبح ذات أمطار غزيرة وارتفاع في درجات الحرارة، والمناطق التي تعودت على الأمطار تتحول إلى أراضي جافة، ويعني اللي هي طبعا خلينا نقول انتشار الحرائق والجفاف بشكل عام في هذه المناطق. طيب هل يمكن أن يحصل في بقعة معينة بذاتها؟ هذا الكلام يعني يحتاج إلى دراسات طويلة جدا، ويجب وجود بيانات يعني تؤكد هذا الارتباط بين البيانات المناخية الموجودة لديك في أي دولة من الدول مع تكرار حالات النينو. فإذا ثبتت هنا، إذا ثبت فعلا ارتباط علميا، فحقيقة هذا الأمر لا توجد لدي دراسة تؤكد ذلك، هل نتأثر أو لا نتأثر، هذا يحتاج إلى بيانات طويلة المدى.
0: نعم.
1: ويتم وفق معادلات معينة ربطها بظواهر النينو المتكررة 82 في التسعينات في العام 2000 في عام 2013-2010 في الوقت الحالي، طبعا هو وفق لتكرار حالات النينو على مدار الكرة الأرضية.
0: نعم، لكن دكتور اسمحني
1: دراسات اكثر. نعم. للتاكيد
0: اذا هذه نقطه اساسيه لاني انا بغيت اخذها واسالك على ضوءها سؤال. انت الان تقول انه نحن محتاجين دراسات عشان نعرف هل في تاثير مباشر على يعني جونا في سلطنه عمان ولا لا، لكن اللي شفناه والحديث اللي تم تناقله في اكثر من مكان انه التاثيرات يعني اكيده وانه رح نتاثر وامطار غزيره وثلوج وغيره وغيره. هل معناته هذا الكلام غير صحيح، ولا هو أيضا يقع ضمن إطار التوقعات بس تصيب تخيب؟
1: يقع ضمن إطار التوقعات، سيناريوهات التوقعات للمراحل القادمة. هناك احتمالية في عملية الحدوث واحتمالية في عدم الحدوث. تلقائيا ظاهرة النينو عندما تحدث في المناطق الجافة، أول شيء يجب أن نعرف مناخ السلطنة بشكل عام. مناخ السلطنة هو مناخ حار جاف على مدار العام، مع وجود بعض يعني خلينا نقول النقاط التي تخرج من هذا الشذوذ، مثل قمة الجبل الأخضر التي تعاني من يعني خلينا نقول تتمتع بمناخ شبه بحر أبيض متوسط، وهو بارد ممطر شتان معتدل صيفا، ومناخ محافظة الظفار وخاصة في سهل صلالة. هذا يتسم بتغير بسيط جدا متعلق بالحبوب الرياح الموسمية. بقية أقاليم السلطنة حقيقة الأمر يعني يعتبر المطر فيها هو حالة شاذة في أساسه، لأن معدلات سقوط الأمطار هي ضعيفة جدا لدينا، يعني تقريبا تتراوح بين 150 السواحل تقريبا 70 إلى 80 ملمتر فبالتالي يعني الجفاف هو الصفة الرئيسية. أما سقوط الأمطار فهو يعتبر شذوذ عن عن عن عن القاعدة. ولذلك عندما تحدث هذه الأمطار في مناطق ربما يعني تتأثر بظاهرة النينو فهناك احتمالية واقعة إما للجفاف الشديد وإما لتطرف الحالات المطرية. التوقعين يصلح أنهم يكونوا، لكن هذا يجب أن تكون ضمن بيانات دقيقة. يعني حتى المناطق الصحراوية لا يمكن التنبؤ بها على المدى الطويل بحكم أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الحالات المناخية في هذه المناطق الصحراوية.
0: نعم. طيب الدراسات اللي تفضلت وذكرتها عشان نعرف ونتأكد، هذه أعطيني شوية تفاصيل عنها، يعني دراسات طويلة الأمد أو إيش بالضبط نوعيتها؟ فسر لنا شوية أكثر دكتور.
1: هو طبعا يعني الظواهر النينو لدينا معروفة في فترة في فترات متعددة. الآن علي أن آتي بهذه السجلات المناخية الموجودة لدي وقارن مدى ارتباطها بالبيانات الموجودة لدي. فإذا توافقت ظواهر النينو من حالات تطرف في الأمطار أو حالات تطرف في الحرارة فتلك فذيك الوقت يعني أستطيع أن أقول أن فعلا أن هناك تأثر فعلي بهذه الظاهرة، وبالتالي هذه محاكاة للبيانات الموجودة لديك. لكن مرة ثانية أقول هذا لا يعني أن السلطنة لن تتأثر سواء كان بارتفاع درجات الحرارة أو بسقوط كميات كبيرة جدا من الأمطار في حالات التطرف المناخي.
0: نعم. طيب
1: بس نحتاج مرة ثانية إلى بيانات لنؤكد ذلك فقط.
0: طيب هذه البيانات كيف ممكن نحصل عليها الآن؟
1: البيانات متوفرة طبعا وفقا لعمليات الرصد، المحطات الرصد الموجودة لدينا وتطبيق المعادلات الخاصة فيها ودراسات الباحثين الذين يعني يكون مهتمين بهذه الظاهرة وتأكيدها يستطيعون الحصول على البيانات من مصادرها ومقارنتها مع ظواهر النينو، وفي حالة إثبات ذلك تكون الحقيقة واضحة. لكن على أيضا على مستوى العالم بشكل عام، يعني ليس على مستوى سلطنة عمان، لا يوجد تأكيد على منطقة معينة بذاتها قد تتأثر بظاهرة النينو.
0: طيب دكتور انتو
1: هناك دراسات على ظاهرة النينو في كل من بيرو وتشيلي بحكم ان هذه المنطقة مجاورة لوسط وشرق المحيط الهادي في القنص والكرة الجنوبي.
0: ولما طبقوا
1: ورصدت هناك ارتفاع في درجات حرارة المحيط وعدم قدرة التيارات الباردة على حمل المياه الباردة في تلك المنطقة، توافقت هذه الظاهرة مع عياد الميلاد ولذلك اخذت اسم النينو. في حالة وجود مثل هذه الظاهرة في بيرو وتشيلي فإن الصحراء الموجودة الممتدة لأكثر من 6000 كيلومتر على صحراء بيرو وتشيلي المواجهة لمحيط الهادي هذه تتحول إلى بحيرات من الأمطار، وبالتالي تتغير فيها المناخات في حيث تحول الضغط الجوي المرتفع الذي يوجد على هذه السواحل والذي يشكل الصحاري الضباب أمام بيرو وتشيلي إلى مناطق مطرية لفترة طبعا تتوافق مع أعياد الميلاد من أكتوبر لحد نهاية أبريل لسبعة أشهر هذه الموجودة عندي. في هذه الفترة تنخفض فيها يعني ترتفع فيها درجات الحرارة، تتوقف مصائد الأسماك، تزيد كميات الأمطار في المناطق الساحلية، فهذه يعني هنا دلالة واضحة في هذه المناطق. بقية مناطق العالم لا يوجد تأكيد حقيقي على وجود ظواهر نينو أنها مؤثرة في هذه المناطق بشكل محدد.
0: نعم. طب دكتور لو خذينا الآن المعلومات المتوفرة اللي تفضلت وذكرتها، أنتوا كمختصين كأساتذة في الجامعة أكاديميين وطبقتوا عليهن المعادلات، أنا أتكلم لي يعني أغراض دراسية وأغراض أكاديمية، هل يعني هل قمتوا بهذا الموضوع عشان تعرفوا ما إذا كنا نتأثر ولا لا، ولا هذه المسألة يجب أن تقوم بها الجهات المختصة عشان تعرف؟
1: والله بالنسبة لي شخصيا لم أقم بأي دراسة متعلقة بظاهرة النينو وتأثيرها على سلطنة عمان، ربما يعني توجد دراسات أخرى بس لا أعلم عنها يعني.
0: لكن على مستواك الشخصي أنت دكتور ما عملت هذه الدراسة؟
1: لا أبدا.
0: طيب أنا أتكلم عن الظاهرة ككل، ولما كنا نتكلم عن الظاهرة وضربت مثال على بيرو وتشيلي، نتكلم عن تغييرات تصير في درجات الحرارة، كميات الأمطار، وكذا حالات جوية استثنائية. يعني أنا بغيت أسألك عن هذه المسألة، يعني يصير تطرف، يعني مثلا درجات الحرارة ترتفع كثير ولا تنخفض كثير ولا كيف؟ عطني أمثلة عشان أفهم.
1: في منطقتنا، في المنطقة، في المناطق الجافة بشكل عام، في المناطق المدارية التي تقع بين المدارين، مدار السرطان ومدار الجدي، هذه تتميز بوجود ارتفاع في درجات الحرارة بشكل عام بسبب تعامد الشمس عليها يعني طوال العام، الشمس عمودية وشبه عمودية، فالحرارة موجودة. الآن إذا ترافق هذه الحرارة مع وجود حرارة في الارتفاع في درجات حرارة المحيط، هذا يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق المستويات العادية.
0: كم مثلا ممكن توصل يعني دكتور تتوقع لو تأثرنا؟
1: يعني مثلا في التغيرات المناخية، حسب التغير المناخي قاس هذه درجة الحرارة من نص درجة إلى درجة ونص يتوقعوها في الفترات القادمة. يعني مناخ كوكب الأرض 13 ونص درجة، الآن يراوح 15 درجة، فهناك ارتفاع درجة ونص. في مثلا في المحيط، في درجات ارتفاع درجات مياه البحار والمحيطات، هناك فارق في درجتين إلى 3 درجات بسبب ظاهرة النينو. فبالتالي إذا توافق هذا الكلام مع ارتفاع درجات الحرارة، ربما يصير عند ارتفاع في معدلات الحرارة فوق المعدلات يعني الطبيعية. فإذا افترضنا أن متوسط درجة الحرارة في فصل الشتاء 25، ربما تكون 27 أكثر بذلك، أو إذا كانت متوسطات درجة حرارة في فصل الصيف تتراوح بين الثلاثينات، ربما تزيد درجة أو درجتين وفق ذلك يعني.
0: واضح.
1: فبالتالي هذا هو التطرف البسيط يعني، وليس بالتطرف يعني العالي جدا جدا.
0: ماذا عن كميات الأمطار؟
1: أما بالنسبة لكميات الأمطار، فلو توافقت أيضا ظاهرة النينو مع بحار المحيطات، وحدثت كميات كبيرة جدا من التبخر، وتوافق ذلك مع أنظمة سقوط الأمطار المتواجد موجودة عندي في المناطق الجافة، يعني مثلا في سلطنة عمان يوجد لدينا عاصير مدارية نظام، يوجد عندنا أمطار تضاريسية نظام آخر، يوجد عندنا رياح موسمية نظام آخر، يوجد عندنا منخفضات شتوية، يوجد عندنا أمطار صحراوية اللي يسموها الكونفكتيف رين، اللي هي طبعا الحمل الحراري. فبالتالي هذه الأشياء الموجودة كلها تعتمد على كميات بخار الماء، فربما بخار الماء الموجود عندي وفق ظاهرة النينو يحفز من هذه الظواهر ويجعلها تتصاعد، ويجعل كميات الأمطار الساقطة لديها أكثر من المعدل الطبيعي.
0: نعم واضح. طيب دكتور، سؤال جفي بالي الآن، هل هذه الظاهرة تؤثر على المواسم المناخية في أي بلد إذا ما تأثر فيه؟ يعني مثلا عندنا نحن موسم الخريف في محافظة الظفار، سنويا في وقت معين يعني هذا الموسم معروف، في حال إن نحن تأثرنا بهذه الظاهرة بتأثير مباشر ضمن طبعا الأرقام والدراسات اللي ممكن نسويها ونأكد هذه المسألة، هل يمكن أن يتراجع أو حتى يختفي الموسم؟
1: لا، ليس بالضرورة، ربما تشتد الرياح الموسمية وتأخذ نطاق أوسع من نطاقها الحالي، وربما تنحسر وفقا لعمليات المناخ والدراسات التي تؤكد ارتباط الرياح الموسمية بظاهرة النينو. وبالتالي يعني المسألة يعني بالنسبة العلمية الموجودة عندي، لا يوجد تأكيد فعلي على أساس أن النينو سيؤدي إلى يعني تطرف في جانب واحد، ربما الجوانب الأخرى، ربما تطرف في الجفاف، ربما تطرف في الأمطار.
0: نعم.
1: وربما التطرف في الاثنين مع بعض، كل الاثنين يتوافقوا مع بعض.
0: اللي يحسم هذا الموضوع دقة البيانات، وبعد ذلك
1: دقة البيانات والدراسات التي تؤكد ذلك وتوافق هذه البيانات والرصد مع ظواهر النينو التي تحدث عالميا.
0: عادة هل في مدة زمنية لهذه الظاهرة لو صارت؟
1: هو تقريبا يعني الظاهرة هذه تتكرر من 3 إلى 7 سنوات. طبعا السبب فيها يعني حسب هو ارتفاع درجة حرارة المحيط والتمدد الحراري في هذه المحيطات. الآن ما سبب هذا التمدد الحراري؟ هل يمكن ربطه بالتغير المناخي؟ ما في أيضا دراسات أكدت ارتباط ظاهرة النينو بالتغير المناخي. هناك أقاويل تقول حتى أن التيارات الباردة التي تأتي من الأقطاب تصبح غير قادرة على حمل المياه الباردة، وبالتالي تؤدي إلى تكون هذا تمدد الحرارة في البحار والمحيطات وارتفاع درجات حرارتها، فتتكون كتل مائية دافئة لا تستطيع معها الزحزحة إلى نطاق آخر، وبالتالي هذا الكتلة المائية الدافئة تحل محل كتلة مائية باردة، يختلف فيها نطاق الضغط الجوي فيتغير مناخ الكرة الأرضية. فهذه هي الأساس في عملية درجة حرارة البحار والمحيطات ومدى تأثيرها على مناخ كوكب الأرض. يشترك في ذلك عدة تيارات بحرية، يعني ليس فقط اللي يعني تيار البحر في أمريكا الجنوبية سموه تيار هامبولدت، هو المسؤول تقريبا عن حدوث ظاهرة النينو في أمريكا الجنوبية وفي نصف الكرة الجنوبي. يشترك معه أيضا تيار بانغويلا الموجود حول صحراء ناميبيا في أفريقيا، يشترك معه تيار غرب أستراليا الموجود عندي في المحيط الهندي، وكذلك تيارات أخرى تشترك في هذا الاتجاه، التيارات الشمالية الموجودة عندي، تيار كاليفورنيا، تيار كناريا، تيارات أخرى موجودة تؤثر على هذا النمط من الحركة وتغيير مناخات كوكب الأرض. ولذلك هناك ما ظاهرة النينو ليست هي الوحيدة المسؤولة عن هذا التذبذب، هناك ظاهرة أخرى توازيها في حالة تحرك الكتل المائية الدافئة سموها ظاهرة اللانينا، يعني في النينو وفي ظاهرة اللانينا وفي ظاهرة ذبذبة المحيط الهندي، يعني هذه أيضا ظواهر أخرى. طيب. وجميع هذه الظواهر سواء كانت النينو اللانينا الذبذبة المحيطية أو التغير المناخي تحاول قدر الإمكان تفسير ما يحدث من تغيرات مناخية حول كوكب الأرض.
0: نعم، أنا أشكرك دكتور على وجودك معنا في حلقة اليوم من برنامج كل الأسئلة، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، بارك الله فيك.
1: إياكم الله، أحسنكم.
0: شكرا لأستاذ مشارك الجغرافيا الطبيعية في قسم الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس الدكتور علي بن سعيد البلوشي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

0: سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: حي الله مياني، حي الله فيك يا مرحبا.
2: يا حي الله من حبيب، يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، ذكيم سيف
1: الحمد لله.
4: حيا شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: السلام عليكم، حي الله وسهلا فيكم مستمعينا، وإلى آخر الأخبار والعلوم. سلطنة عمان تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وأفاق الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي والتمويل المستدام. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 67 للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي بورعسو لمناقشة حوكمة أعمال الجمعية ودراسة الأولويات والبحث ودعم تطوير السياسات والإصلاح التعليمي. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيره الأوزبكي والروسي سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى دعم المسارات السلمية. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية العمانية للمياه تبحثان سبل استدامة الأفلاج وتطوير إدارتها وتعظيم المساهمة في الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي. والتقى الاستثمار الاجتماعي لعام 2026 يبحث تطوير فرص استثمارية في الخدمات والمشروعات الاجتماعية ويسهم في جذب المستثمرين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة والمجتمع. بلدية مسقط توقع اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد بهدف تطوير منظومة العمل البلدي في سلطنة عمان من خلال توحيد الخدمات البلدية في مختلف المحافظات ضمن منصة رقمية متكاملة تشمل تراخيص البناء وعقود الإيجار والتصاريح. مجلس الأعمال العماني السعودي يناقش تعزيز التبادل التجاري وأجندة التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. أخيرا نتمنى كل التوفيق لممثلي سلطنة عمان نادي السيب والنهضة إلى تحقيق إن شاء الله نتائج إيجابية في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لتعزيز حظوظهما في المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور 16.
0: أخبار وعلوم،
5: أخبار وعلوم.
1: حي الله مياني، حي الله فيك يا مرحبا.
2: يا حي الله من حبيب، يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، ذكيم سيف
1: الحمد لله.
4: حيا شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: وينك مختفي؟
7: في دبي.
6: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
7: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
8: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وإنت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده طور

0: خالد بقولك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو. طور عالمك.
4: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: هنا هلا الحديث عن صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية مع الأستاذ خليفة بن عبد الله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: إذن أستاذ، دشن بنك مسقط مؤخرا حل استثماري جديد تمثل فيه صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية، ممكن تخبرنا أكثر عن هذا الصندوق؟
1: نعم إن شاء الله. في بنك مسقط نحن دائما نستمع باستمرار لاحتياجات السوق والمستثمرين، ولاحظنا وجود حاجة حقيقية لدى الأفراد والشركات لأداة استثمارية لإدارة السيولة النقدية الفائضة قصيرة الأجل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، علما بأن بنك مسقط قد أطلق سابقا صندوق مشابه للسيولة النقدية في عام 2012 ولقى إقبال كبير، ولكن هذا الصندوق السابق ليس متوافق مع المعايير الشرعية، وهذا الصندوق اللي يميزه أنه متوافق مع المعايير الشرعية، هو صندوق استثمار مشترك مفتوح ومسجل لدى هيئة الخدمات المالية. فكرته بسيطة ولكن فعالة في نفس الوقت، قائمة على هدف توفير حل استثماري للمستثمرين لإدارة السيولة الفائضة وقصيرة الأجل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أدوات الدخل الثابتة منخفضة المخاطر وعالية الجودة في نفس الوقت في أسواق السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. بدأ الطرح الأولي للصندوق في تاريخ 11 أكتوبر وسيستمر إن شاء الله حتى تاريخ 22 أكتوبر بسعر الطرح أولي قيمته 100 بيسة للوحدة الواحدة.
0: صمم الصندوق عشان يجمع بين ثلاث ركائز ومزايا رئيسية: الحفاظ على رأس المال وتحقيق أفضل العوائد بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيضا توفير السيولة اليومية. فكيف يحقق الصندوق هذه المعادلة الصعبة للمستثمر؟
1: صحيح، من خلال هذا الصندوق جمعنا السيولة النقدية والعوائد الجذابة والمرونة في منتج واحد، بحيث تم إطلاقه بعد دراسة مزاياه والفرص الاستثمارية التي يقدمها للمستثمرين، ومثل ما تفضلت يتيح للمستثمرين فرصة الحفاظ على رأس المال عبر الاستثمار الحصري في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر، وكذلك يوفر عوائد جيدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مما يمنح المستثمر عائد مستقر. كذلك يوفر الصندوق سيولة نقدية يومية بحيث يمكن للعميل أو المستثمر استرداد أمواله كليا أو جزئيا مع الأرباح المحققة في أي يوم عمل دون رسوم اشتراك أو رسوم استرداد من بعد فترة الاكتتاب الأولي.
0: فممكن تكلمنا عن آلية الاشتراك في الصندوق، يعني كيف يخدم شريحة الشركات والمؤسسات في إدارة سيولتها قصيرة الأجل بكفاءة؟
1: نعم، طبعا الصندوق يتيح للمستثمرين سواء من أفراد أو شركات فرصة الاشتراك بحد ومبالغ بسيطة بحد أدنى يبلغ 100 ريال دون أن يكون هناك حد أعلى للاستثمار، ويمكن للمستثمرين الاشتراك في وحدات الصندوق واستردادها من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف النقال لبنك مسقط، وكذلك عبر تطبيق الهاتف النقال لميثاق للصيرفة الإسلامية. كذلك يمكن للمستثمرين تحميل استمارة طلب الاشتراك من الموقع الإلكتروني لبنك مسقط وتقديمه إلى أقرب فرع لبنك مسقط أو ميثاق للصيرفة الإسلامية.
0: إيش هي رسالتك للمستثمرين أستاذ خليفة مع انطلاق فترة الاكتتاب نفس ما ذكرت اللي هي راح تكون من 11 أكتوبر إلى 22 أكتوبر؟
1: نعم، والله أدعو جميع المهتمين سواء من أفراد وشركات مؤسسات الاستفادة من فترة الطرح الأولي اللي يستمر حتى 22 أكتوبر. هذه فرصة استثمارية صممت بحد اشتراك بسيط بدون رسوم وبإدارة فريق إدارة الأصول من بنك مسقط الذي يمتلك خبرة طويلة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية المتعددة في مختلف فئات الأصول والأسواق سواء كانت الأسواق المحلية والأسواق العالمية.
0: أيضا نريد نتكلم عن دور بنك مسقط كشريك استراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني انسجاما مع مستهدفات رؤية

0: عن 2040؟
1: شكرا، هذا سؤال مهم جدا. دورنا في بنك مسقط يتجاوز تقديم الحلول الاستثمارية. نحن في بنك مسقط نحرص عن أن نكون داعما رئيسيا لرؤية عمان 2040 على مستوى الاقتصاد الوطني. فريق الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال من بنك مسقط هو يعد الأكبر في السلطنة، ونفذ صفقات كبرى خلال الفترات الماضية، يمكن على رأسهم آخر وحده هو إدارة الطرح الأولي، الاكتتاب العام الأولي للشركة العمانية الهندية الأسماد أو مفكو اللي تم إدراجها في بورصة مسقط. وكذلك يقدم قسم إدارة الأصول من بنك مسقط مجموعة شاملة من صناديق الاستثمار المشتركة اللي تستثمر في مختلف الأصول الاستثمارية وأسواق المال، سواء كانت الأسواق المال المحلية والأسواق المال العالمية.
0: يعطيك العافية أستاذ خليفة، نحن نوصل معك لختام اللقاء وحديثنا عن صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، ويومكم سعيد.
0: واجب يومك أسعد. إذن مستمعين الأحبة نختم معكم هنا هلا وحديثنا لسه ما ذكرت عن صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية مع أستاذ خليفة بن عبد الله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط.
2: هنا هلا وهلا فيكم.
3: وهلا فيكم.
2: كانت هذه مساحة على هلا أف أم، مرينا فيها على أهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق أن نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا أف أم. هنا هلا وهلا فيكم. هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

عشر دقيقة نفتح أبواب هلا كافيه. جهز نفسك. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال.

0: الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يامي،
3: حي الله فيك
2: يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: السلام عليكم وإلى آخر الأخبار والعلوم. مرسومان سلطانيان، الأول بالتصديق على اتفاقية التعاون الفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إنغولا، والثاني بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إنغولا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. سلطنة عمان تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وآفاق الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي والتمويل المستدام. الأخبار أيضا مستمعينا، سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 67 للجمعية الدولية للتقييم التحصيل التربوي وراسه لمناقشة حوكمة أعمال الجمعية ودراستها وأولويات البحث ودعم تطوير السياسات والإصلاح التعليمي. إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية العمانية للمياه تبحثان سبل استدامة الأفلاج وتطوير إدارتها وتعظيم المساهمة في الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي. ملتقى الاستثمار الاجتماعي 2026 يبحث تطوير فرص استثمارية في الخدمات والمشروعات الاجتماعية بما يسهم في جذب المستثمرين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة والمجتمع. بلدية مسقط توقع اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد بهدف تطوير منظومة العمل البلدي في سلطنة عمان من خلال توحيد الخدمات البلدية في مختلف المحافظات ضمن منصة رقمية متكاملة تشمل تراخيص البناء وعقود الإيجار والتصاريح. مجلس الأعمال العماني السعودي يناقش تعزيز التبادل التجاري وأجندة التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. أخيرا يسعى نادي السيب والنهضة إلى تحقيق نتائج إيجابية في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لتعزيز حظوظهم في المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور 16. نتمنى كل التوفيق لممثلي سلطنة عمان، أنديتنا نادي السيب والنهضة.
1: أخبار وعلوم،
3: حي الله يامي،
2: حي الله فيك
4: يا مرحبا.
6: يا
4: حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
7: حي
3: الله
7: شكرا
8: الحمد لله كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
10: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
11: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

مرحبا، مساء الخير مستمعين أثير هلا في أم دقائق، نكون معكم في حلقة جديدة من برنامج هلا كافيه، ابقوا على السمع.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: ستلهمك
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم مستمعين اثير هلا اف ام ومستمعي برنامج هلا كافية. اهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة ومساحتنا المسائية اكيد اللي ندردش فيه معاكم بالاضافة مع ضيوفنا اللي ينورونا في الاستوديو. تحية مسائية طيبة لكم وين ما كنتوا تسمعونا، ونتمنى لكم دروب السلامة والسهالة يا رب. ودائما نوجه تحية للي مخلصين دواماتهم في هذا التوقيت، يمكن يكونوا شوي مرهقين، ولكن احنا نقول الله يعطيكم العافية، ثبت الموجة، نحاول كذا نكون خفيفين على مسامعكم بإذن الله تعالى. تحية طيبة أيضا لكل من مشاركنا عبر الرسائل، وأذكركم برقم التواصل معنا 9-35-102-7، هذا هو رقم الواتساب لكل من حاب يشاركنا 9-35-102-7. في حلقة اليوم عندنا محطتين. المحطة الأولى بنروح للمواجهة المرتقبة مساء هذا اليوم بدوري أبطال آسيا 2. السيب اليوم يبحث عن توازنه أمام الحسين الأردني في مواجهة هنا بسلطنة عمان. تفاصيل كثيرة حول هذه المباراة والدعوة أكيد نقولها لكل من يسمعنا لمؤازرة ممثل سلطنة عمان السكر والحليب نادي السيب اليوم في تمام الساعة 8 مساء، وتفاصيل كثيرة أكيد رح نعرفها مع مجلس جماهير نادي السيب، ونقترب من تفاصيل تحضيراتهم لهذه المواجهة خاصة بالنسبة للجماهير. أيضا راح نستضيف معنا اليوم بطل من أبطال الأولمبياد الخاص العماني، وهو عضو في الجمعية العمانية لمتلازمة داون. أكيد أنا أتحدث عن البطل مروان بن عمر السعدي. في مهمة وتفاصيل وإنجازات كثيرة، راح نخصص مساحة إن شاء الله تكون واسعة ومميزة للاقتراب من تفاصيل الإنجازات اللي حققها على مستوى الدولي في رياضات مختلفة مع الأولمبياد الخاص العماني، وكون أيضا من أبطال متلازمة داون. تحية لكم جميع، تحية لي، خلونا نشوف الرسائل. محمد قاسم يقول مساء الخير، حتى لو كان اليوم صعب ومتعب نرجع البيت مع أفضل مذيعة متألة تفتح النفس وتغير المود. تحياتي لك محمد قاسم. الله عليك يا محمد، ايش اقول لك صراحة الحين انا ما اعرف شو اقول. شكرا جزيلا على كلماتك الطيبة، وان شاء الله دائما كذا نكون خفيفين على مسامعكم وتستمتعوا معنا في مختلف البرامج، واكيد مشاركاتكم والضيوف اللي دائما احلى شيء يميز في برامجنا. فاشكرك واتمنى لك درب السلامة يا رب. تحية للعبدلي يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص اللي يعرفه، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري. إن شاء الله كذا يكونوا على السمع وتوصل تحياتك. شكرا لك. إذن مستمعينا بسم الله نبدأ معاكم حلقة جديدة من مشوار برنامج هلا كافيه. هذه تحيات فريق العمل لليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات الزميل حسين الشكيلي في الإعداد والتقديم والإخراج، هذه تحياتي لكم أنا سميرة الحراسي، وأتمنى لكم متابعة ممتعة.

اسمع لثلاث بعد اختي

0: ابدأ الاستثمار اليوم مع صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية بدءا من 100 ريال عماني فقط، واستفد من السيولة اليومية دون رسوم استثمار أو رسوم استرداد. يبدأ الاكتتاب من 11 من أكتوبر إلى 22 من أكتوبر 2026. قم بزيارة www.bankmuscat.om لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل أنت مستعد لجيتور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-800-222. متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات الموزع المعتمد لجيتور في عمان.

0: الحراسي على هلا اف ام.
1: هلا كافي ويا هلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة. وهالمرة نروح معاكم إلى ولاية السيب، وفي ليلة آسيوية مهمة تنتظر نادي السيب اليوم، وفي مباراة لا تقبل الكثير من الحسابات. يبحث نادي السيب عن استعادة التوازن والعودة بقوة إلى المنافسة، حيث يواجه نادي الحسين الأردني في دوري أبطال آسيا الثاني. وفي مثل هذه المباريات الرهان مش فقط يكون على اللاعبين داخل الملعب، أيضا على المدرجات، الجمهور اللي دائما ما يصنع الفارق ويكون له دور أيضا في إحراز نتائج طيبة بإذن الله. للحديث أكثر عن استعدادات جماهير نادي السيب لهذه المباراة الكبيرة الحاسمة وأجواء ما قبل المباراة بساعات، معنا عبر الهاتف الفاضل سالم العبيداني، وهو نائب رئيس مجلس جماهير نادي السيب. أخوي سالم أهلا وسهلا فيك، وودنا نقترب منك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، كيف هي الاستعدادات وأجواء المباراة معكم؟ سالم تسمعني؟ أنا ما أعرف سالم وين راح. سالم تسمعني؟
2: إيه أسمعك أميرة. مساء الخير. مساء الخير لك والجميع المستمعين الكرام، شكرا جزيلا على الاستضافة وتسليط الضوء أكثر لأنديتنا. اليوم ما هي مباراة السيب فقط، عندنا أيضا شقيقنا نادي النهوة راح يلعب اليوم، وكل أمنيات بإذن الله التوفيق. وأيضا غدا النادي الشباب راح يلعب، وهذا العشم في جمهورنا ابتداء من مباراة اليوم، كون أن نادي النهضة والشباب راح يلعبون خارج الأراضي العمانية.
1: صحيح.
2: اليوم إن شاء الله ننتظر جماهير عمان، مش فقط جماهير السيب، تكون حاضرة في استاد السيب اليوم الساعة 8، والحمد لله رب العالمين. الجماهير بدت تتوافد على استاد السيب، ويا رب تكتمل الفرحة اليوم بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. يعني خلينا نوضح التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم عشان اللي بعده ما عاش أجواء المباراة ما عنده التفاصيل. المباراة مساء اليوم على استاد السيب الرياضي، صحيح؟
2: بإذن الله تعالى. مباراة حاسمة نوعا ما، كون أن نادي السيب ما توفق في المباراة الأولى، ولكن تعطي المجموعات وتونا في بداية الطريق.
1: نعم.
2: السيب راح يدخل كل قوة على أساس أنه إن شاء الله تعالى يحاول مرة ثانية يأخذ اللقب، واللقب يكون في مسقط هالمرة بعد المجد اللي صار وتحقيق أول بطولة قارية على مستوى عمان.
1: فعلا في كوالا لامبور كانت، يعني هذه البطولة ما تنسي، هي مش فقط لنادي السيب، هي يعني لسلطنة عمان كونه ممثل أكيد للأندية العمانية.
2: بالضبط، كان هذا يعني سجل حافل، وكانت ليلة لا تنتسى في ذكريات كل مشجع سيباوي وأيضا مشجع عماني، كونها مباراة يعني تحقيق لقب قاري، يعني كانت ليلة جدا رائعة. وإن شاء الله تعالى نعيد الأمجاد فيها مرة ثانية عبر بوابة السيب، وبالتوفيق لكل الأندية العمانية المشاركة في الاستحقاقات الخارجية.
1: نعم.
2: مثل ما بلغتك أخ سميرة، الجماهير لا تزال بدت تتوافد على استاد السيب. اللي صار قبل 10 أيام، إحنا كمجلس جماهير نادي السيب اجتمعنا مع اللجان مع الفرق الرياضية في ولاية السيب، عملنا على شحذ الهمم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنفيذ عدة أمور، لأن هذه المباراة أرجع وأقول لك مش خاصة فقط في جمهور نادي السيب.
1: نعم.
2: هذه متوقعين أيضا حضور جماهير جدا كبير من الجماهير العمانية كلها، ويا رب تكتمل اللوحة اليوم بإذن الله تعالى وتحقيق أول انتصار في البطولة بإذن الله.
1: بإذن الله نتمنى، وأكيد ودنا نشوف نادي السيب إلى الأدوار المتقدمة وصولا إلى النهائي. اليوم المباراة على أرضية استاد السيب الرياضي الساعة 8 المساء. طبعا ودي أعرف أنا عن تفاصيل استعداداتكم أنتم كمجلس الجماهير من خلال بعض المبادرات اللي ذكرتها. هل الدخول أيضا سيكون مجاني للجماهير اللي حابة تآزر نادي السيب؟
2: بإذن الله تعالى، ونقدم شكرنا الجزيل لمجلس الإدارة. طبعا بالنسبة لجماهير السيب راح يكون دخول مجاني بإذن الله. أما بالنسبة للضيف لا، راح نتعب شوي نشوف يدفع قيمة لمجلس جماهيرنا أو لجماهير السيب عامة.
1: نعم،
2: راح يكون الدخول بالمجان بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. إيش توقعاتك للحضور الجماهير؟ إن شاء الله يعني الأمة السيباوية وأيضا الجماهير العمانية بتكون حاضرة اليوم.
2: شوفي يا أخت سميرة، جمهور السيب عمره ما كان جمهور نتائج، وفي أمور يمكن أخرى يمكن منتخب شوي زعلنا، وبعض النتائج يعني نشوفها حتى نحن الدوري العام ما هو الحضور اللي ننتظره، وخصوصا في العامين السابقين أو الثلاث سنوات السابقة. لكن بطولة آسيوية، بطولة آسيوية لها اعتبارات ثانية، والجمهور العماني يذوق، وأكيد نتمنى أنه نشوف الجماهير حاضرة وبكثافة بإذن الله تعالى. ويا رب يا رب المباراة تستيب، ونشوف هذه الفرحة تبتدي شوي شوي، وأيضا تعطي نتائجها للمنتخب، أيضا منتخبنا الوطني راح يلعب.
1: نعم.
2: في يناير القادم بإذن الله تعالى. جمهورنا والله الجمهور العماني عامة جمهور عاشق للرياضة وعاشق للكورة، ونتمنى أن ولو كان اليوم عبر بوابة السيب تكون بداية الأفراح للمراحل القادمة
1: بإذن الله. للي ما كان سامع عن المباراة، إيش تقول له؟ وجه دعوة للجماهير لمؤازرة أكيد نادي السيب.
2: أعتقد باقي ثلاث ساعات، في فرصة، جمهور كبير راح يتواجد اليوم. اللعيبة مثل ما شفناهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر التلفزيون والإذاعات، الكل حاط أمل كبير أن والله اليوم نطلع بنتيجة إيجابية. يبقى تواجدكم هو الدافع الكبير بإذن الله تعالى لتحقيق انتصار الليلة.
1: نعم.
2: وجمهور السيب أو جمهور عمان عامة ما يحتاج أي دعوة، وإن شاء الله اليوم راح نشوف
1: ليلة سيباوية.
2: ليلة سيباوية نشوف يمكن باكورة رجوع الجماهير العمانية للمدرجات عامة. وأرجع وأقول مرة ثانية، ما ننسى أخواننا نادي النهضة ونادي الشباب.
1: فعلاً.
2: نتمنى هذه مناسبة جدا رائعة.
1: نعم.
2: وعسى عسى يا رب، يعني احنا شفنا الاستعدادات سواء على مستوى إدارة النادي على اللاعبين، في حراك كبير صار في الأيام الماضية.
1: نعم.
2: وبإذن الله يكتمل بحضور جماهيرنا العزيزة جدا
1: بإذن الله. أكيد إحنا ما نسينا نادي النهضة ولا نادي أيضا الشباب، ولكن يمكن إحنا ركزنا بالاتصال على نادي السيب كون المباراة في عمان، أساسا الجماهير أيضا تكون حاضرة. على طار اللاعبين أيضا، ودي أسألك سالم، من خلال قربكم أيضا منهم، كيف لمستوا الحالة المعنوية قبل مواجهة نادي الحسين الأردني، وخاصة أنه هذا النادي يعني خرج بنتيجة إيجابية أمام السيب في الجولة الأولى؟
2: أيوة أختي سميرة، الله يحمدك، ما سمعتك.
1: كنت أسألك على طاري اللاعبين، يعني من خلال قربكم أيضا من الفريق، كيف لمستوا الحالة المعنوية للاعبين قبل مواجهة نادي الحسين الأردني، خاصة أنه هذا النادي يعني خرج بنتيجة إيجابية أمام السيب في الجولة الأولى؟
2: لا أعتقد الحسين لعب مع النادي الهندي وتعادل على أرضه، بينما السيب يعني خسر في المواجهة الأولى، لكن شيء اتفاق، وفي يعني شفناها في حتى خصوصا المباريات او التمارين السابقه طرف دون اللعيبه، ان راح نحقق نتيجه ايجابيه راح نسعد فيها جماهير السيب. ربما ايضا موضوع التوقفات هذه بحكم المشاركات الدوليه للمنتخب، وتعرف يمكن نادي السيب ما شاء الله ان عدد كبير من لعيبه المنتخب، ان شاء الله ما راح تؤثر سلبا، بالعكس شفنا في جديه كبيره، وحتى في الامس كان المدرب واللاعبين
1: معنوياتهم عاليه
2: ان مباراة اليوم راح نطلع فيها فايزين بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
2: وإن شاء الله المباراة راح إن شاء الله ترجعنا شوي وإن شاء الله نشوف نادي السيب اليوم بداية الحقيقية سواء على مستوى الدوري أو جميع المشاركات أو البطولات المحلية والخارجية. مباراة اليوم تمثل بالنسبة لنا شيء كبير، وارجع أقول لك احنا متوقعين حضور جماهيري كبير، وهذا العشان دائما وابدا في جماهير نادي السيب
1: بإذن الله تعالى. يعني مثل ما ذكرت أعتقد خاصة جماهير نادي السيب دائما خلف ناديه، وإحنا اليوم ما نتكلم عن جماهير نادي السيب، جماهير العمانية المحبة لكرة القدم، وأيضا إن شاء الله يعني تكون بوابة

لك إذن كل التوفيق لنادي السيب. كان معنا سالم العبيداني نائب رئيس مجلس جماهير نادي السيب، وإحنا أمنياتنا بالتوفيق أكيد لهذا النادي برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد والجماهير المحبة للإمبراطور السيباوي. اليوم نبغى نشوف السكر والحليب عاد.

0: فقط. أكبر معرض فني على مستوى السلطنة ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: معكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
2: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

0: نادر الحراسي على هلا اف ام.
1: هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعي هلا كافيه. مباشرة هالمرة رح نروح لضيفنا، بطل من نوع مختلف، بطل ما اكتفى برياضة واحدة ولا بإنجاز واحد، بل استطاع أن يثبت نفسه في أكثر من مجال ويرفع اسم سلطنة عمان في مشاركات كبيرة خارجية ويعود بالميداليات. ضيفنا مروان بن عمر السعدي، أحد أبطال الأولمبياد الخاص العماني، تألق في التزلج على العجلات وحقق الذهب والفضة في دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي، وله سجل حافل بالميداليات والمشاركات الرياضية. لكن الجميل في قصة مروان أنه مش فقط في الرياضة، هو مش أي رياضة. اليوم راح نتعرف عليه من خلال محطاته مختلفة. هو حاصل على الحزام الأسود في التايكواندو، يلعب كرة قدم، وعنده شغف كثير في مجال السيارات، مهتم بكل تفاصيل السيارات من رسمها إلى صناعة مجسمات بالكرتون للسيارات. اليوم احنا نريد نتعرف على مروان بعيدا عن الميداليات، عن طموحه، شخصيته، الأشياء اللي يحبها، وكيف خطى هذا المشوار والأحلام اللي ما زال يسعى أنه يحققها. نرحب اليوم ببطل الأولمبياد الخاص العماني وأيضا عضو في الجمعية العمانية لمتلازمة داون، مروان بن عمر السعدي. مروان مساء الخير.
2: بخير،
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: منور اليوم الاستوديو.
2: الحمد لله.
1: ايش هذا الكشخه، ايش هذا المصر الجميل؟
2: وجود
1: الله يحفظك يا رب. من اختار لك المصر، بروحك ولا من اختار لك؟
2: دوير. دوير
1: اخوك.
2: ايه،
1: هو اللي اختار لك المصر.
2: ايه،
1: ومصرك.
2: ايه،
1: لا انت كاشخ اليوم.
2: موجوداي
1: معرس.
2: موجوداي.
1: الله يحفظك يا رب. طمني عليك، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: تعرف ان احنا وايد فخورين فيك.
2: الحمد لله دارين.
1: الحمد لله، حققت كثير من الانجازات، والحلو ان اليوم الاستوديو بنور بهذا الكم الكبير من الميداليات. جايب الميدالات اليوم.
2: ايوه
1: الحمد لله. طب مروان، انا ودي يعني الناس اللي اول مره يسمعوا عنك، كيف ممكن تعرف عن مروان؟ من هو مروان؟ ايش يحب؟ ايش يسوي؟ خبرنا عنك شوي.
2: انا احب حنا.
1: تحب ايش؟
2: احب اسمع اغاني واحبها. احب سيارات.
1: تحب السيارات؟
2: ايه. زين، أنا أغاني اسمعني.
1: تسمع أغاني؟
2: إيه.
1: تحب تسمع أغاني؟
2: إيه.
1: إنزين، وإيش بعد؟
2: أنا أغاني.
1: كم عمرك مروان؟
2: 19.
1: 19؟
2: إيه.
1: 19 ولا 20 ولا 24؟
2: 22.
1: 22؟ مسوي ديسكاونت لعمرك. كيف كذا مروان؟ كيف؟ كم عمرك؟ كم عمرك؟ 24 سنة صح؟
2: اي
1: صح؟
2: ايه.
1: ولا 22؟
2: 22.
1: انت استقر الحين، خبرني كم عمرك؟
2: عمرك؟ أربعة.
1: 24 العمر كله إن شاء الله. إنزين، خبرني عنك مروان، غير الأشياء اللي أنت تحب تسويها، كيف بديت في مجالات مختلفة من يوم ما أنت صغير؟
2: الله أزرفة موجود عني. إنزين، أحب السيارات.
1: أكثر شيء تحب السيارات؟
2: أسمع أغاني. عندي.
1: إنزين، وإيش بعد؟ إيش تسوي في البيت عادة؟ ها
2: ميديوم.
1: تحب تسوي مجسمات السيارات؟
2: ايه.
1: انزين ايش تريد نتكلم اول، عن الميداليات او عن السيارات او عن ايش تحب؟ عن التكواندو، عن كرة القدم، شو تختار نتكلم فيه اول شيء؟
2: درايات بدود. لا
1: انا اعتقد زين ان احنا نروح للميداليات، شو رايك؟
2: هلاكي.
1: يلا تمام. مروان انت من لاعبي الاولمبياد الخاص اللي احنا نفتخر فيهم، شاركت في بطولة دولية كبيرة والحمد لله حققت انجاز عالمي وكبير، حققت الذهب والفضة، ميدالية ذهبية وميدالية فضية، صحيح؟ كيف كانت البطولة في أبوظبي، تذكرها؟
2: اي
1: خبرني عنها، كيف شاركت في هذه البطولة، ايش لعبت، كيف قدرت تحصل على الميداليات؟
2: ادلس العاب
1: اشوف اولا الميدالية، خليني اشوف الميدالية الخاصة بدورة الالعاب الاقليمية، هذا هذا هذول الذهبية، احلى احلى ميدالية هذول اللي هني، صح؟
2: هذا هذول فيه،
1: هذا ايش؟
2: درايات،
1: ميدالية ذهبية، ارفعها ارفعها، قول هذه ميداليتي الذهبية اللي اهديتها لعمان، قول.
2: من الناس
1: شيلها شيلها شيلها والبسها وخبرني عن هذه الميدالية. ايوه اسحبها، الله ثقيلة، انت اخترت البرونزية
2: اسية.
1: انزين اعطيني الميدالية الذهبية، وينها؟ هني موجودة، هلا هلا
2: مني.
1: أيوة ألبسها، ألبسهم هذول الميداليات، خلنا نشوف. بعدك اخترت برونزية ثانية، يا سلام، كلها هذه ميداليات دولية. انزين خبرني عن هذه البطولة، كيف رحت أبوظبي، من اختارك، من دربك، خبرني.
2: سافر،
1: سافرت أبوظبي؟
2: ايه.
1: مع من؟
2: عمان.
1: مع مين؟ مع مروان. مروان راح مع من؟ مع الكوتش.
2: ما ظنون عديلة سيارة.
1: مع كوتش رحت؟
2: ايه ما روح بورس.
1: مع الكوتش؟
2: ايه.
1: مدرب؟
2: ايه.
1: و اصدقائك؟
2: اصدقائي.
1: ورحتوا الى أبوظبي.
2: ظنون.
1: انزين خليني اسالك، انت كيف تتدرب وكيف قدرت انت تحصل على هذه الميداليات؟
2: ادلس.
1: تتذكر الكوتش بدر؟
2: اي
1: تعرفه؟
2: أي.
1: من هذا الكوتش بدر، خبرني.
2: الكوتش بدر
1: اكيد نوجه له احنا كل التحيه، المدرب بدر اللي كان معاك اكيد في التزلج لما حصلت الميداليه، صح؟ الحين بيزعل منك الكوتش، انت ما تتذكر؟
2: عادي
1: يزعل؟
2: لا
1: ما عادي، لا ما عادي يزعل، صح؟
2: ايه.
1: زين هو اللي دربك التزلج؟
2: أي.
1: ليش اخترت التزلج أول شيء؟
2: متاقة
1: تعرف تتزلج أنت؟
2: أبد الناس.
1: خبرني تزلج.
2: إيه. دبي.
1: أبوظبي مش دبي، صح؟
2: إيه.
1: إنزين.
2: الناس صافق.
1: إنزين
2: ورحت. الناس يقولون تيف أمان وصافق.
1: سافرت لأبوظبي.
2: إيه.
1: وبعدين شو صار؟
2: أدياد.
1: أولمبياد.
2: أولمبياد.
1: وأنت شاركت في هذه البطولة.
2: أجولة.
1: وحققت كم ميدالية؟ 3 ميداليات. 3 ولا 2؟ 3؟
2: ايه.
1: انزين اشوف الثالثة، انزين ما لبستها هذيك الميدالية، اوه هذه لازم ترفعها فوق، هذه الميدالية الذهبية. ارفعها ارفعها، قول هذه الميدالية اللي هديتها لسلطنة عمان.
2: انا رفعني رفعتها مني انا جدنا استرادة.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله عليك. ايش شعورك لما حصلت على هذه الميدالية وشفت علم سلطنة عمان مرفوع فوق في هذه البطولة الكبيرة؟ ايش كان شعورك؟
2: أبوري
1: كنت مستانس؟
2: تانس؟ تدري سيارات جو سافر من سافر دبي؟ بروح كتاب وروح ما أدري بحد ما أدري جودة.
1: من قال لك مبروك لما فزت؟ من شجعك؟
2: أنا ليس أنا أنا أنا بجلس بدي وتفق بدي أزود أول ومان تربيكي جديدة أديات سيارات أخرية بروح تفس جبل بروح بروح وتسافر.
1: هذا كان في 2019 صح لما رحت أبو ظبي؟
2: أي أي أي
1: أيوة. وبعدين ركبت في منصة التتويج وصفقوا لك وعطوك الميدالية.
2: أي إذا الناس عدوني عديات
1: أيوة.
2: أنا بروح بتسافر وبروح
1: كل ما تسافر بتجيب لنا ميدالية إن شاء الله. أيوة إن شاء الله لأنك أنت بطل. أنت ما خبرتني عن التزلج.
2: التزلج وفيت هبت الناس بروح بروح
1: بعدك مستمر في التزلج؟
2: أيه.
1: ليش؟
2: مونا بروحته مكان معي.
1: إنزين أنت أي رياضة تحب أكثر، التزلج ولا كرة القدم ولا التايكوندو ولا إيش تحب أكثر؟
2: كرة.
1: تحب الكرة أكثر؟
2: إيه.
1: أكثر من التزلج؟
2: إيه.
1: إنزين إيش سويت في الكرة؟ جبت ميداليات؟ جبت كأس بطولة شيء؟
2: عند الناس ودار التركيبات ألعاب ثواته بروحه كل ليل.
1: بس أحلى لعبة تحبها كرة القدم أكثر من التزلج؟
2: أي أي.
1: وأكثر من السلة وأكثر من التايكوندو تحب كرة القدم؟
2: أي في.
1: ليش تحب كرة القدم؟
2: أحبها يجي الحب مني أنا بتوس بروح ألعب كورة.
1: إنزين تلعب أي مركز؟ دفاع، هجوم، حارس، وسط؟
2: سباح.
1: أنت إيش؟
2: سباح.
1: سباح؟
2: إيه.
1: لا في كرة القدم أي مركز؟ خلي السباحة.
2: الناس.
1: إيش تحب أي مركز؟
2: نادي. النادي عمل بغبغ.
1: تلعب في النادي انت ولا تلعب في الاولمبياد الخاص؟
2: فيه روحته.
1: انت مهاجم صح؟
2: انت إيه.
1: اوه خطير. وكم هدف سجلت للحين؟
2: اسد و 90 دروات.
1: كم هدف؟
2: انت 90 جلا دروات.
1: 94 هدف سجلت؟ خبرني عدهم كم هدف سجلت في كرة القدم؟
2: 4
1: بس؟
2: اي بس
1: بدون 9.
2: ايه
1: انت قلت لي 94.
2: 24 ساعة ورحت ألعب كرة.
1: 24 ساعة تحب تروح تلعب كرة؟
2: ايه.
1: زين انا اريد اعرف كم هدف انت سجلت للحين؟
2: أبدا ليش؟
1: يلا عد مرة ثانية، اتذكر كم هدف سجلت للحين في كرة القدم؟
2: كورة مدام
1: يلا اريد اعرف، خبرني وايد صح جالس تعدهم كم؟
2: دواتو
1: خلي التكواندو. انت قلت لي لعبتك الاحلى كرة القدم صح؟ وانت مهاجم خطير. وكم هدف سجل هذا المهاجم؟
2: أثير.
1: انت كم هدف، كم جول سجلت؟
2: 2.
1: لو كانوا 4 صار 2 كيف؟ مروان ركز معي يا مروان. كم هدف كم جول سجلت للحين في كرة القدم؟
2: لا لا لا.
1: ها.
2: 4. ايه
1: بدون تسجيل 4 اهداف.
2: ايه
1: هاي هذه طوال فترة مسيرتك في كرة القدم ولا في بطولة او مباراة واحدة سجلت 4؟ انا لازم اخليك تفكر. ايش رايك اروح فاصل انا قصير؟ نطلع فاصل. فاصل قصير وبعدين مروان بيفكر وبيتذكر كم هدف سجل وبيخبرني. اوكي
2: اوكي
1: يلا.
3: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالاً عمانياً فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس، آيفون المبتكر كليا.
4: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حي الله وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، وحي الله وسهلا ببطلنا اللي منورنا اليوم مروان السعدي من أبطال متلازمة داون، وبطل من أبطال الأولمبياد الخاص العماني اللي الحمد لله شرفنا وحقق كثير من الميداليات الدولية. مروان أهلا وسهلا فيك من جديد. يا هلا يا هلا يا مروان، كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
0: انزاري دعرف الحين كيف كم هدف سجلت؟
1: 4.
0: ما تغير 4. أنا اللي أعرف أنك أنت أصلا لعبت وايد مباريات ما شاء الله، صح؟
1: صح.
0: كم عدد المباريات؟
1: 2.
0: مروان خلي عنك.
1: لا لا لا.
0: كم مباراة؟
1: 4.
0: ما 4 مباريات، مباريات كثيرة، لأن حتى الجوائز اللي عندك في كرة القدم كثيرة. أشوف ميداليات الكرة،
1: كرة
0: أيوة، وعندك بعد هنا كأن لقب. اتكلم وخبرني عن المباريات.
1: أوكي.
0: هذا كرة سلة كأن. خلينا نشوف كرة القدم وين.
1: كرة.
0: أشوف هذه الجائزة. شو هذه الجائزة؟ هذه هذه هذه. هذه اللي هنا.
1: هذا؟
0: لا هذا. شوف علي مروان. هذا. هذا الكبير اللي مال كرة القدم. لا. دراسة مروان. هذا هذا مروان. شفت هذه الجائزة؟ أيوة. ارفعها فوق. كأس البطل المثالي. هذا وين حصلته؟
1: عند البيك.
0: عند البيت؟
1: إيه.
0: كيف كذا مروان؟
1: يه يه يه.
0: مروان هذاك مكتوب كأس البطل المثالي، يعني أنت حصلت في بطولة كبيرة. صح؟
1: تحت تحت.
0: أنت نسيت؟
1: إيه.
0: نسيت؟
1: إيه.
0: يعني ما حصلت عند البيت؟
1: أجي البيت.
0: إنسين، هذاك الكأس من وين حصلته؟ الحين أنا قريت أنه هو مش كرة قدم، هو في التكواندو.
1: إيه في.
0: إنزين خلينا نرجع لكرة القدم. كيف تتدرب وين تروح تتدرب كرة؟
1: كرة. أنا كرة.
0: إنزين تلعب كرة وين تروح تلعب كرة؟
1: عمل من مقبل. كورة وجوتو. أنا بجوز كورة للعب.
0: أنا أعرف أنك أنت تحب تلعب كورة، بس أنا أريد أعرف أنت وين تتدرب، في أي ملعب، وين تروح عشان تلعب كورة؟
1: تلعب
0: من الكوتش مالك في الكورة؟ من يدربك؟
1: الجود.
0: كوتش ماجد العامري؟
1: ايه
0: صح؟
1: ايه.
0: كيف كوتش ماجد؟ كيفه معاك؟ يعطيك تعليمات؟ ايش يسوي؟ خبرني ايش يقول لك دايما كوتش ماجد؟ اكيد نوجه له كل التحية.
1: ماجد.
0: ماجد ايش يقول لك كوتش ماجد؟ يقول لك انت لعيب ولا ما تعرف تلعب؟
1: اعرف للعب.
0: تعرف تلعب صح؟
1: ايه.
0: انزين وين يوديك تتدرب كوتش ماجد؟ اي ملعب نسيت؟
1: نسيت؟ ايه.
0: افا كيف نسيت مروان؟ انزين ايش بتخبرني عن الكورة بعد؟ ايش احلى مباراة لعبتها؟
1: نادي امل امل المستقبل.
0: نادي امل المستقبل.
1: ايه.
0: اي احلى مباراة لعبتها مع النادي؟
1: ايه.
0: ليش اخترت هذا النادي؟
1: انت اغني. كورة لعب.
0: تلعب كورة مع نادي الامل المستقبل.
1: ايه.
0: واللاعبين اللي معاك لعيبة يعرفوا يلعبوا ولا لا فريقك؟ من أحسن لاعب؟
1: تعلم
0: سالم أحسن لاعب؟
1: ايه.
0: ومروان؟
1: معي
0: معاك انت؟
1: ايه.
0: بس سالم أحسن من مروان؟
1: ايه.
0: ولا مروان أحسن من سالم؟
1: الاثنين
0: الاثنين مع بعض لاعبين
1: ايه.
0: خطيرين.
1: ايه.
0: ما شاء الله عليكم ما شاء الله. انزين هناك في نادي الأمل لما تروح تلعب كم يوم تروح تلعب هناك في الأسبوع ولا في الشهر؟ ما أعرف. أربعة بعد؟
1: أربعة.
0: أنت تحب الرقم أربعة؟
1: إيه.
0: عشان كذا كل شيء أقول لك تقول لي أربعة.
1: عندنا نادي الناس. غارة أمن مقبل. الدود مونة
0: مع كوتش مونة؟
1: ايه.
0: في نادي امل المستقبل؟
1: ايه.
0: يا سلام. وتفوزوا دايما؟
1: ايه.
0: ما شاء الله عليكم. انزين خلينا نروح من الكرة الى التايكواندو. انت سمعت عندك حزام اسود؟
1: ايه.
0: اشوف حزام التايكواندو. وين انت جايب الحزام؟ يا سلام. ارفع الحزام فوق اشوف حزام الأسود. بس هذا ليش لونه أسود وأحمر؟
1: أحبه. لون أحبه أني.
0: أنت تحب هذا اللون؟
1: إيه.
0: بس لا يعني اللي أنا أعرفه بس أنت صحح لي إذا خطأ أو لا. يعني الحزام الأسود مفروض يكون أسود كامل صح؟
1: إيه طح.
0: إنزين أنت ليش سويت له لون أحمر؟ أو ليش هو الحزام فيه لون أحمر؟
1: خيق.
0: خيق.
1: الناس خيق. داخل دي النون أحمر أسود
0: أحمر وأسود. ليش؟ أنا بعدني ما عرفت السبب ليش الحزام مالك لون أحمر وأسود. ليش مش أحمر كامل أو أسود كامل؟ ليش؟
1: دي النون نوع عادي.
0: نوع عادي؟
1: نوك النون. أنا عند الناس أحمق.
0: إنزين خليني أسألك كيف تسوي في التايكواندو؟ أعطيني حركة من التايكواندو كيف؟
1: هذا.
0: لا أنت سوي لي حركة. إيش تسوي في التايكواندو؟ إيش تقولوا؟
1: بوكسات.
0: بوكسات؟
1: ايه.
0: كيف؟
1: هذا يمكن فيها رجل.
0: اعطيني حركة التايكواندو كيف تسوي كذا ولا كيف؟ انا ما اعرف خبرني كذا.
1: متري.
0: وبعدين ايش تقول لما تسوي كذا؟
1: تجينا مني. تفرف ضربة كذا هذا. افع.
0: نفس الحركة. وفي كلمات معينة تقولوها؟
1: ايه في.
0: ايش تقول؟
1: عند الناس اقول لي مدرب. رتي ايه في. بوشتن زهراتي.
0: ومن أقوى واحد في التايكواندو؟
1: أقوى زي بترفع. رتي
0: تسوي حركة البوكسينج.
1: يسوي.
0: أنت علمتني أنا ما أعرف ترى في التايكواندو.
1: يسوي جود.
0: إذا أريد أعرف من أقوى واحد في التايكواندو؟
1: بدون عند الناس.
0: كم ميدالية حصلت انزين في التايكواندو؟ اشوف ميداليات التايكواندو ارفعهم. خلينا نشوف ميداليات التايكواندو. ما شاء الله ما شاء الله. دور عليهم الحين. يا سلام يا سلام. خطير.
1: ايه موجودة
0: ذهبية.
1: ايه
0: وفي غيرهم مال تيكواندو.
1: ايه في
0: راوينا
1: قوة بتاعك يا بين العاب قوة
0: ما شاء الله
1: ديكن ونروح الليل.
0: ايوه تلعب كل هذا الالعاب ما شاء الله ما شاء الله عليك. انزين ايش تعلمت من التيكواندو؟ ايش علمك؟
1: هذا بجميع هذا الناس هذا رفعنا
0: تعرف تسوي ذي الحركة انت؟
1: ايه
0: ما شاء الله عليك والله انك بطل كفو عليك يا مروان. انزين مروان نطلع فاصل قصير بعدين انا ابا سولف شوي عن السيارات بتخبرني انت اوكي؟ وانت جايب جايب لي سيارة اليوم بتعطيني السيارة؟
1: ايه وزا سيارة.
0: انزين خلاص نطلع فاصل قصير ونرجع.
2: مع سمير الحراسي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط. مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.com.

0: الحراسي على هلا اف ام.
1: معكم الحديث مستمعينا مع بطل الأولمبياد الخاص العماني وبطل من أبطال متلازمة داون مروان بن عمر السعدي. حي وسهل الشيخ مروان. كيف أمورك؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله، عسى دوم إن شاء الله. مروان، أنا عرفت أنك أنت تحب السيارات وايد.
2: الناس تدرس سيارات فتكون أسيل
1: تشتري سيارات. ليش تحب السيارات؟ كيف حبيت عالم السيارات؟
2: سوي سيارات تليفون غاز سيارة الفعل بتزر فزيل السيارة نكفته هنا احتفي ما زلت لفو سيارات تليفون الشاشة تليفون
1: انزين. انت صنعت سيارة صح؟
2: إيه؟
1: اشوفها وينها سيارتك؟ انا خليتها بعيدة ولا لا؟ ارفعها اشوف. خليها جنبك عشان الناس اللي يشوفونه يقدروا يشوفوا السيارة. ارفعها فوق، خليها عندك. كلمني عن هذه السيارة اللي صنعتها، كيف صنعتها؟ خليها معك.
2: الناس
1: شيلها هنا في ايدك وخبرني عنها عشان نقدر نشوفها. ايوه شيلها، ايوه كذا تمام. خبرنا عن هذه السياره.
2: عند الناس سيارات يرحب دامت مني كيك داخل مثل كزوز.
1: ايوه
2: اسمع صوت
1: مركب لها كزوز بعد
2: ادينه السياره. ادينه غاز السياره غاز.
1: من صنع هالسياره؟
2: جماعية.
1: أنت ولا الصناعية؟
2: أيه.
1: أنت صنعت السيارة؟
2: أيه في.
1: إيش اسمها السيارة؟ شو سميتها؟
2: اسمها دوج.
1: دوج؟
2: أيه.
1: اسمها دوج؟
2: أيه.
1: شارجر؟
2: أيه.
1: الله، سيارة حلوة. تحب أنت هذه السيارة؟ تحب سيارات أيه. سبورت؟
2: أيه.
1: والله أحسن اختيار.
2: فورد السيارة دوجوز.
1: إنزين.
2: إذا ما تبغى يرتين الباب.
1: بس وين الجامات والباب صح؟
2: مفروض داخل.
1: داخل كيف؟
2: بعدين. نجات.
1: هذه السيارة جاهزة الحين ولا بعدها فيها تعديلات؟
2: ما أدري فين. في منو سيارة النون. النون.
1: ليش اخترت هذا اللون؟ والله عجيب هذا اللون. حسيت أحلى على هاللون.
2: لا سيارة. نوع سيارة جديدة أو سيارة جديدة 2000 ساعة. هذه السيارات تقول أتينا ونو داخل. تليفون غاز التليفون أقدر أركبها. جيل صنح أركب برا.
1: إنزين هذا الجناح.
2: دابوس.
1: بس الدوج فيها كذا لا ولا ما فيها؟ فيها ولا ما فيها؟
2: فينا سيارة من المصنع
1: ولا هذه من المصنع سيارة خاصة؟
2: هي
1: شارجر خاصة. هذه كم تبيع هذه السيارة؟
2: والله سيارة 300 دولار.
1: كم؟
2: 200,000.
1: 200,000. أوف
2: السيارة
1: غالية وايد.
2: غاز السيارة
1: حتى ولا بتسوي لها غاز السيارة 200,000 وايد غالية مروان.
2: الناس تركب مني. إضاءة.
1: تسوي لها الإضاءة. هي صح السيارة شكلها غريب وإنها تصنيع خاص، بس أنت راجع موضوع السعر يا أخي. أحس إنك تبيع السيارة 200,000 وايد.
2: هذول الناس مو الراس
1: اللي عندهم فلوس يشتروا. بعد غالي.
2: تليفون
1: سوي ديسكاونت. كم تقريبا سعر السيارة؟
2: هذه السيارة 97 ريال.
1: 97 ريال
2: مطلب. نص سيارة مطلب. هذا ما سيارة تبيع.
1: مروان انت يعني في الارقام انا ما اعرف كيف كذا تجيب. تو من 200,000 ريال عماني خليتها 97 ريال.
2: من جو سيارة جديدة.
1: سيارة جديدة
2: إيه
1: بمئتين ألف
2: إيه
1: 97 ريال
2: إيه.
1: يعني الحين كم سعر السيارة؟
2: جير 90 ريال ديك كم؟
1: الجير بتسعين ريال
2: بريد من داخل.
1: من داخل
2: إيه
1: من زين. والسيارة الحين تطلع كم في النهاية مروان؟ خبرني نريد نشتري هذه تشارجر الخاصة اللي عندك كم سعرها؟
2: والله سيارة 90 ألف مينات بس بتجمدي يبان لك ما بس رجبة
1: تبى تشتري اشتري ما تبى خلي
2: بس تلولو.
1: هذه سيارة خاصة
2: هو قالك ابيع يسري وقالت وقالت 90 ألف بس كرفع المدام ما تلب دردرو المعاني رجع سيارة قلبيك أيو تقول تستي التامان تستي أغراب البيك تسوي لهم تستي أغراب.
1: هل ممكن قابل. أشوفك مروان تصنع سيارة حقيقية؟
2: إيش في سيارة تصنع
1: تصنع سيارات حقيقية؟
2: نوعات
1: تحاول تحب تزيد أو تضيف الإضافات أو الزوايد اللي في السيارة تعرف تشتغل عليها بعض السيارات المزودة خاصة السبورت
2: سيارة كنا فورد لكسس فورد 3000 8000
1: صح
2: سيارة كنت كارثة تلقين جوت 98 ترابات أمم وبيع لا سري وبيع سري لسري أنا ما أدري الحمد جورو سيارة أصوره سيارة
1: زين ايش اغلى سياره في العالم؟
2: والله هي مجرد جديد
1: ايش
2: جديده
1: الجديده
2: السياره نفسه داخل
1: هذه السياره عرفت انها جديده بس السيارات حول العالم يعني حسب متابعتك لمجال السيارات ايش اغلى سياره في العالم؟
2: سياره الصبح سياره نادي تكاكن بس السيارة موستانك جديد
1: الموستانك الجديد ايش فيه الموستانك
2: سيارة بدامي نانع سيارة بلزر في تلفون
1: انت عندك سيارة
2: هاي في سيارة
1: عندك سيارة
2: هي.
1: انزين شو الزوايد اللي بتسويها اذا حد او اذا انا اشتريت سيارة الحين وقلت لك يا مروان هذه سيارتي عندك زودها ايش راح تسوي لها؟
2: الناس بتاخذ زوج كبير جديد
1: ايش بتسوي لي؟
2: كبير جديد وثلاثين الاف وثلاثة سيارة جديدة رجع انا البيت بتيار بورس جديد مطلب
1: لا, لا لا انا بعطيك الحين سيارتي جديدة اوكي؟
2: ايه
1: بعطيك اياها بقول لك مروان زود لي هالسيارة إيش الزوايد اللي راح تسويها أنا كيف بتزودها
2: أنا بجمدها البيت أبجور زوان أشوف السيارة
1: بتي عندي البيت تشوف السيارة
2: أطلب فقال ده سيارة دين جود بيع أشتري أدرش ترفع
1: الدوج
2: جود بتسوي سيارة مدير جديد
1: خلاص أنا ببيع لك دوج بتشتريها
2: أيوة رأسي جاي
1: ولا انت بتزودها ايش ايش بتزود في السياره
2: الدوج
1: شارجر ايوه اذا اعطيتك اياها ايش الزوايد ما خبرتني انت كيف بتزود السياره الحين انا ما افهم في هذه الامور اريد مساعدتك انت كيف بتزودها السياره
2: تشوفون السيارات دواوان للسيارات بصلح ايه كواء تليفون وغاز

0: جنرال جنرال جاي منى
1: نزل جوت كوتش منى.
0: ايه
1: زين، وانت سيارتك المفضلة ايش؟ اريد اعرف.
0: والله سيارة جديد، سيارة فورد لكسس فورد.
1: انزين انت تحب سيارات الصالون ولا السيارات الفور ويل دفع الرباعي؟ وين تحب اكثر؟
0: دوج.
1: ها مصر على الدوج انت؟
0: ايه.
1: سيارتك المفضلة.
0: ايه
1: حلو. انزين نطلع فاصل قصير،
0: ايه
1: بعدين شوي بتخبرني عن الدوام. اوكي
0: ايه
1: يلا نروح فاصل نرجع نتواصل.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
3: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: أو 8-2-0-0-9-0-0-4 وخلها الأفضل تروج لك. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om. بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: الحراسي على هلا اف ام.
2: الحديث مستمر اكيد مع بطل من ابطال الجمعية العمانية لمتلازمة داون وبطل عالمي في رياضات مختلفة، حقق العديد من الأولمبياد أو الميداليات عفوا مع الأولمبياد الخاص العماني، ممثل لسلطنة عمان في محافل دولية كبيرة، واليوم جاي كذا كاشخ وباهي بالميداليات الملونة سواء كانت الدولية أو حتى المحلية.

0: اللي يا مروان السعدي. اهلا وسهلا يا مروان.
1: انا طلع حنان.
0: حياك الله مروان. انت تداوم صح؟
1: ايه.
0: ايش تشتغل؟
1: حديد.
0: تشتغل في الحديد؟
1: ايه.
0: ما شاء الله. ايش طبيعة عملك؟ ايش تسوي؟
1: حديد تصوي اسوي مني أركب كمان أكذك أركب بتاعت إبروس.
0: حلو.
1: بسوي هذا استاذ إبراهيم.
0: استاذ إبراهيم نوجه له تحية أكيد.
1: نجينتر نجينتر دوي بروس داعت.
0: ما شاء الله عليك. طب مروان هل كان من السهل انك تحصل على وظيفة؟
1: والله فيفا موجود.
0: الوظيفة موجودة. انت حصلت هذه الوظيفة بسهولة ولا بصعوبة؟
1: دبوبة جلست.
0: لا أنا أريد أعرف كيف حصلت هذه الوظيفة.
1: موجود. جلست هذا وظيفة.
0: خبرني عديد. كيف أنت نسيت؟
1: جري.
0: لا لا أنا عرفت الحديد وأعرف أنك أنت مميز وشاطر في شغلك، بس أنا أريد أعرف في البداية قبل لا تروح الدوام، هل أنت سهل حصلت على هذه الوظيفة ولا كانت شوية في صعوبة لما حصلت على الوظيفة؟
1: مثلا ليش؟
0: من خبرك عن هذا الدوام؟
1: إجازة.
0: عندك إجازة؟ اليوم أنت إجازة ولا دوام؟
1: جنس. أمس.
0: لين يوم الخميس. ويعطوك راتب حلو؟
1: يدو بدو.
0: يعطوك راتب حلو؟
1: ايه
0: الحمد لله.
1: انا لس
0: وترتب الحديد وتضبط امورك مع الحديد. اذا بستبعدك ما خبرتني هل كان من السهل انك تحصل على هذه الوظيفه او لا؟
1: في
0: كيف حصلت على هذه الوظيفه؟
1: عزمت الناس. عديد.
0: زين.
1: الناس هذا
0: زملائك في الدوام يساعدوك؟
1: تعالوا ايه
0: يساعدوك؟ أيها. ايش دائما يقولوا لك زملائك في الدوام؟
1: ابراهيم ايه
0: يساعدك دائما في الدوام؟
1: ايه.
0: هذا زميلك المفضل في الدوام ابراهيم؟
1: ايه.
0: ليش؟
1: معي.
0: معاك على طول. انزين هل تحس ان الابطال في متلازمه داون سهل يحصلوا على الوظيفه ولا صعب؟ يعني يقدروا يشتغلوا ولا صعب؟
1: والله الشغل انا رزل كاتب يسري بيك بتزوج الشهر الجاي.
0: بتتزوج الشهر الجاي؟
1: ايه.
0: مبروك مبروك مروان.
1: اجل يسري بيك.
0: يا اخي انا زعلانة. انا زعلانة.
1: انا بقى معي
0: ما عزمتني على العرس.
1: موجود
0: في فرصة. ايه. انك تعزمني يعني
1: سمعات تغير سيارات جديد
0: فعرسك الشهر الجاي؟
1: ايه.
0: وبتعزمني؟ بتعزمني؟ بليز
1: ايوه
0: تعزمني
1: ايوه
0: خلاص تم انا بحضر العرس اول وحده باخذ اجازه وبحضر العرس
1: اوكي
0: تم
1: ايه
0: خلاص تم مبروك مبروك
1: وارتي
0: وقلت لي تريد تشتري بيت بعد
1: تشتري بيت تشتري كم تمام تغراب البيكي جوجو قلت انا ومان بصير السيارة جديدة ما تقوى نزل وين بيع
0: حلو إنزين أنا كنت يعني عرفت أنك أنت درست في مركز التأهيل اللي خاص بوزارة التنمية وتخرجت بامتياز ما شاء الله
1: هذا لس جو الطائق أسرين
0: هم اللي رشحوك لهذه الوظيفة صحيح؟
1: صحيح
0: أنت حداد؟
1: أيه
0: أنزين فلما شافوك متميز فالمركز هم اللي رشحوك عشان أنت تتوظف هذه الوظيفة
1: أوكي
0: صح؟
1: صح
0: مروان
1: لا لا أنا في سرقة البيك أنا هاتت
0: مروان أنت بتخليني أضحك وايد اليوم الله يسعدك يا رب
1: لا أتزوج أصلين الجوج ترسق
0: فأنت طمع. عشان تتزوج لازم يكون عندك وظيفة صح بعد عشان يعني خلاص تبتكون مستقبلك وكل شيء صح
1: موجود هاي
0: يكون عندك استقلال مالي بعد
1: ياي
0: أنت راتبك إيش تسوي فيه يعني عذرني على السؤال بس كذا فضول إذا ما تريد تخبرني لا تخبرني
1: صح الله
0: إنزين إيش تسوي تخليهم في البنك ولا تروح تصرفهم تسوي أشياء ولا تروح تشتري سيارات ولا إيش تسوي براتبك
1: أجيب سيارات
0: تشتري سيارات كل شهر سيارة
1: بيجي بتزوج السنة
0: بتتزوج
1: بتزوج عروسة
0: العروسة
1: نجيب جاي
0: الشهر الجاي بتتزوج
1: أروح الليل أريوان أول تعتم كله وروح بدون تزوج
0: صح لازم تروح الدوام ولا كيف بدأ تزوج
1: زوجو أربعين سنة يبي تزوج البيكي يبي تزوج بتصيري دعمان دغراب
0: عشان كذا انت محتاج للوظيفة
1: مزيان بدون الجوج سيارات جديد ما اعرف اشوفها اجيب سيارات اتريح سيارات
0: ان شاء الله عسى الله ييسر امورك ويحقق كل احلامك يا رب العالمين قول امين
1: امين
0: ان شاء الله انزين خبرني من دايما يساعدك في البيت
1: ماما
0: ماما اكثر وحدة تساعدك
1: ماما بابا جيغدي
0: ماما وبابا أكثر اثنين يساعدوك
1: ايه
0: انزين ايش ودك تقولهم اليوم
1: وديني بروحتهم معي
0: لا لا وجه لهم رسالة ماما وبابا ايش بتخبرهم شوف على هذه الكاميرا وكلمهم ايش الرسالة اللي ودك تقولها لأهلك ماما وبابا
1: أبد الناس بتزوج بارد جاي بزوجهم وصلي رقم واحد
0: زين هذا رقم واحد
1: لا تصل يا سريع
0: يعني انت الحين مروان جلس تعزمهم
1: ايه
0: تعزمهم بالعرس هم ما عندهم خبر يعني
1: جيجو جاي
0: عندهم خبر ولا ما عندهم ايه خبر ما فهمت الحين تعزمهم ولا ايه. كيف
1: تاريخ 20 الجواز طالت 2
0: تاريخ 20 الشهر الجاي
1: مسين ومان الجوج انا رحت معايا وسلي المويك اشوف جاي راح حقه مويس
0: يمكن هو ما يضحك مروان ما اعرف بس انت ضحكتني والله
1: لا لا احب السيارة دوان
0: انزين لحظة قلت لي رقم واحد رقم اثنين ايش
1: اثنين شباب من سيارتي
0: انزين يلا نرجع مرة ثانية. مروان ركز ركز معاي. انت تحب ماما وبابا صح؟
1: ايه.
0: انزين وش تريد تقولهم رسالة حلوة لماما وبابا؟
1: رسالة
0: اخلي الزواج. ايش بتخبرهم؟ قولهم ان انا احبكم،
1: احبهم معاي.
0: قلهم شكرا على دعمكم.
1: ايه بوجودي بس الناس أبعد البن الناس ومان الزوج جاي.
0: انزي خبرني عادة ماما ايش تقول لك؟ ايش تخبرك دايما؟
1: ابتسام ماما. بابا قلت لي ابتسام معي.
0: ابتسام؟
1: ايه.
0: نوجه لها تحية ابتسام.
1: ايه.
0: تحبها؟
1: ايه.
0: وايد ولا شوية؟
1: واجد.
0: ليش؟ ليش تحبها واجد؟
1: انا.
0: ليش تحبها واجد؟ هي اختك الكبيرة ولا الصغيرة؟
1: ايه.
0: اختك؟
1: ايه.
0: الكبيرة ولا الصغيرة؟
1: ايه في.
0: أكبر منك ولا صغر منك؟
1: إيه.
0: أكبر؟
1: إيه.
0: إنزين. هي طيبة معك؟
1: معي.
0: تحبك؟
1: إيه.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: الناس تسام.
0: أنت إيش تشوف هناك؟ تشوف ابتسام ولا تشوف إيش؟ إيش تشوف هناك؟
1: الزور تاعي جاي.
0: أنا عرفت إنك بتتزوج الشهر الجاي وإحنا معزومين.
1: إيه.
0: وكلنا بنجي العرس.
1: اوكي.
0: زين.
1: ابتسام قارق.
0: وابتسام ايش؟
1: ابتسام ماما بابا زويق.
0: زين.
1: مادن زويق.
0: انزين قبل لا نختم هذا اللقاء مروان اريدك مرة ثانية خبرني الرياضات اللي انت تلعبهم وراوينا الميداليات كلها. خبرني انك انت تلعب تيكواندو، تلعب ايش؟ خبرني.
1: ضد الناس تبادي. ارفع
0: تيكواندو. ايش بعد الرياضات الثانية؟ خبرني كل الرياضات اللي تلعبها.
1: كورة.
0: ارفعهم فوق عشان نشوفهم. كلهم ارفعهم كلهم مع بعض، خلينا نشوف كل الميداليات اللي انت حققتهم. تعرف كم ميدالية عندك؟ شيلهم كلهم مع بعض كذا، ارفعهم كلهم مع بعض. تقدر؟ ايوه. انزين مروان انا حابة اشكرك، نورتنا وشرفتنا.
1: ايه.
0: تروح الجمعية انت ولا لا؟
1: ايه بروح.
0: ايش تسوي في الجمعية؟
1: معي سيارات. معي.
0: لا ما جمعية سيارات، جمعية متلازمة داون. تروح؟
1: ايه.
0: ايش ايش ايش الفعاليات اللي يسوي لكم الجمعية؟
1: الناس؟ معي بوجود. أنا رحت معي. أنا معي.
0: من تحب في الجمعية؟ من أصدقائك في الجمعية؟
1: دانم.
0: كلهم أصدقائك؟
1: إيه.
0: الله يحفظهم، سلم عليهم كلهم.
1: أوكي.
0: هم أصدقائي أنا بعد.
1: اوكي.
0: زين احنا خلاص بنخلص اللقاء الحين، تريد تخبرني شيء ولا خلاص؟
1: اي اي.
0: خبرني.
1: بعدين الناس اتت مونة. مونة الدوج.
0: مونة عندها دوج.
1: ايه.
0: كلنا عرفنا انه نفس هذا الدوج اللي عندك.
1: ايه.
0: يا سلام، الله يهنيها إن شاء الله، يعطيها خير ويكفيها شرها. يا رب. قل آمين. شكرا مروان. أنا وايد مستانسة أني شفتك اليوم ووايد فخورة بكل الإنجازات اللي حققتها. عسى الله يوفقك وإن شاء الله دائما أهلك يكونوا واقفين معاك, وإحنا كلنا في عمان وخارج عمان راح نشجعك ونتمنى لك التوفيق ونتمنى نشوفك يعني بطل لامع مثل ما أنت عليه الحين وأكثر يا رب. شكرا, مع السلامة.
1: باي باي
0: باي باي. مروان اليوم يعني يمكن ذكرنا بشيء جدا مهم, ان الانجاز ما ممكن انه يحد الظروف, وانما الشغف والفرصة والدعم والاصرار ايضا هذا الامر راح يساعدك في تفاصيل مسار حياتك بشكل مختلف ومميز ايضا, من التزلج الى التايكوندو ومن كرة القدم إلى العمل وعالم السيارات. قصة فيها طاقة, فيها طموح, فيها حب للحياة. نتمنى لك كل التوفيق يا مروان والمزيد من البطولات والميداليات بإذن الله تعالى, والأهم المزيد من الأشياء اللي تحبها وتستمتع فيها. شكرا لبطلنا مروان بن عمر السعدي, بطل من أبطال الأولمبياد الخاص العماني اللي شرف سلطنة عمان من خلال إنجازاته الدولية الكبيرة, وأيضا عضو في الجمعية العمانية لمتلازمة داون, ومن خلال تعاوننا مع هذه الجمعية إن شاء الله خلال الحلقات القادمة تشوفوا أبطال من متلازمة داون ولكن في مجالات مختلفة, تراهم مبدعين فراح نخصص لهم هذه المساحة. تقبلوا تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي, الزميل حسين الشكيلي, هذه تحياتي أنا سميرة الحراسي في الإعداد والتقديم والإخراج, وحب أشكر أم مروان وأخته اللي منورينا وقاعدين يسمعوك من برا, ونتمنى لكم مستمعينا ليلة سعيدة, الله يحفظكم ومع السلامة.
2: مع سميرة الحراسي على هلا أف أم.

الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحي، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كانت يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: أم وأب انفصلوا، فالطفل الكبير تقريبا يبلغ من عمر 13 سنة قرر أنه يعيش مع الأب. نقل الأب الابن إلى منطقة أخرى، وعلى أساس أن الطفل يلتزم بدراسته. وصل اتصال للأم أن الطفل متغيب عن المدرسة تقريبا لمدة أكثر من أسبوعين، ولما استفسروا أو بحثوا عن مكان وجود الطفل حصلوا أنه موجود في أحد الفنادق في أحد المناطق المعينة، على أساس أنه الأب كان يشتغل في الفندق الموجود فيه الطفل. فلما وجدوا الطفل كان يعني لوحده لمدة أكثر من أسبوعين، وأن الأب صدرت ضد تعاميم وخرج عن الطفل وأبقى الطفل وحده في الفندق في بيئة أساسا غير متناسبة مع الطفل. الطفل لما عرفنا أنه على حسب تقرير مندوب حماية الطفل أن الطفل كان ينزل ويأكل مع العمال الموجودين في الفندق، جالس في غرفة مظلمة يلعب ألعاب إلكترونية فقط. فهنا فعلا تشكل إهمال جميع الجوانب، يعني كل مؤسسة سواء كانت مؤسسة تعليمية مؤسسة صحية إذا صورها الشك في تعرض أي طفل للإساءة تبلغ. شوف هذه الجهات اساسا ما مطلوب منها التاكد 100% عن وقوع الاساءه، مجرد الملاحظه او الاشتباه يعني مباشره. خلافات الاسريه طبيعيه بين اي شخصين، لكن يجب ان تبقى بعيدا عن الطفل وما يتم استغلال الطفل واعتباره اداه مساومه لحل المشكلات بينهم.
2: كل الاسئله
3: اذا حاب تكمل المقابله وتسمعها كلها، روح صفحه الاذاعه على تطبيق الساوند كلاود واسمع كل مقابلات برنامج كل الاسئله.

مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.

0: لكل الناس.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا علي ها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتنج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
0: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحى يا لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
0: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: Abor abor mari kai
1: da mes da de mes me
2: asamama baby abata abata abata.
3: الجمعية العمانية المتلازمة داون من دورها أيضا أنها توعي الناس والمجتمع، يعملوا حملات توعوية في كل مكان، ينشروا معلومات صحية عن متلازمة داون عشان الناس تفهمهم صح، يحاولوا يغيروا النظرة المجتمعية ويقللوا من الوصمة أو الإحراج.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: في برنامج هلا اس كيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية
1: وأنا صهيب الشوكري
3: وأنا رحمة محمد
1: في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اس كيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة وتحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
1: كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم من جامعة السلطان قابوس. برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي فيكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هلا أسكيو عبر أثير إذاعة هلا أف أم. أحييكم أنا رحمة محمد ومعي زميلتي أمجاد الرجابية. أهلا وسهلا فيش أمجاد.
0: يا هلا فيش رحمة، وأهلا وسهلا بكل من يتابعنا الآن في هلا اس كيو يو، هذا البرنامج الأسبوعي اللي يطل عليكم كل ثلاثاء على مدار ساعة مسائية كاملة من الثامنة وحتى التاسعة مساء. نقضي معكم مستمعينا أجواء ممتعة بتفاصيل جميلة نعيشها معكم في رحاب جامعة السلطان قابوس.
4: أكيد أمجاد، ودائما مستمعينا الكرام معكم في كل التفاصيل والمحطات الفاصلة واللي نتكلم فيها عن الكثير من الأشياء، وكذلك القرارات الجوهرية اللي من الممكن أنها ترسم ملامح للمستقبل، ولابد من أننا نحن نذكر التفاصيل اللي تتصل ببناء جيل صحي وواعي وتأسيس أسرة مستقرة ومطمئنة.
0: بالفعل رحمة، الحياة الجامعية والمجتمعية أيضا مليئة بالخطوات والقرارات المصيرية، من بين هذه القرارات قرار التخطيط للزواج واختيار شريك الرحلة وتكوين أسرة، هو عبارة عن مسار تتكامل فيه كل المشاعر. لما ينتقل الإنسان سواء كان طالب موظف أيا كان، ينتقل لمرحلة يكون فيها أكثر نضجا، أكثر وعي، أكثر إحساس بالمسؤولية تجاه اليوم الحاضر اللي هو يعيشه والمستقبل اللي بيعيشه.
4: أكيد أمجاد، وفي هذه المحطة تحديدا راح نتكلم أكثر عن موضوع شيق، ونشوف أنه برز موضوع الفحص الطبي الشامل للمقبلين على الزواج كإجراء وقائي وثقافة واعية يتجاوز كونه مجرد متطلب تنظيمي، وهو صار ومن الممكن أنه يكون أمام أو صمام يحمي الأسرة من تبعات الاضطرابات الجينية والأمراض الوراثية اللي ممكن الاستعداد لها وتفاديها مبكرا.
0: بالفعل يا رحمة، ومثل ما يقال الوقاية خير من قنطار علاج. ومن هذا المنطلق ضيفنا اليوم شخص ارتبط اسمه بفكرة الفحص ما قبل الزواج في سلطنة عمان بالتحديد، راح يعتبر من أوائل الأشخاص اللي بادروا بهذه الفكرة. راح يكلمنا اليوم عن بدايات هذا القرار، عن مراحله الأولى، خطوات تنفيذه، كل هذا وأكثر. بنتعرف مشاهدين ومستمعين على هذه التفاصيل، ولكن بعد الفاصل القصير لأنشودة الجامعة.
4: أنشودة الجامعة مستمعينا، وراح نرجع لكم.

0: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
1: اهلا بكم من جديد مستمعينا، ونبدا معكم بفقرتنا الاولى اللي نتعرف فيها على اخبار الجامعه واحداثها، ونبداها طبعا بالفعاليات العلميه، حيث بدات اعمال المؤتمر الدولي الرابع للاحياء الدقيقه البيئيه وتطبيقاتها في التقنيه الحيويه لعام 2026، واللي نظم هالشيء طبعا قسم الاحياء بكليه العلوم.
2: نعم أمجاد ومستمعينا، يشهد هذا المؤتمر مشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين لمناقشة أحدث التطورات العلمية واستكشاف تطبيقات الأحياء الدقيقة في تعزيز الابتكار والاستدامة.
1: وعلى صعيد الابتكار وريادة الأعمال، رحمة، أعلن مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس عن فتح باب التسجيل في برنامج ومسابقة الشركة للعام الدراسي 2026-2027.
2: ويأتي ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الطلبة من تطوير أفكارهم الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع وشركات ناشئة. ويدعو المركز جميع الطلبة الراغبين في خوض تجربة ريادة الأعمال للمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد في 30 من أكتوبر لهذا العام. طبعا هذه دعوة لجميع الطلبة انهم يشاركوا في هذا البرنامج وهذه المسابقة وغيرها من المسابقات اللي تقوم وتقدمها جامعة السلطان قابوس. اكيد هي يعني شيء مبهر وشيء راح يضيف لهم اكيد امجاد، وانا منهم جربت اني اشارك في مثل هذه الماراثونات وغيرها من المسابقات، فانصح بشدة انهم يخوضوا هذه التجربة.
1: طبعا اكيد يا رحمة، طبعا كل الطلبة اللي عندهم الأفكار اللي يتمنوا أنهم يشوفوا لها واقع ويشوفوا شيء نموذج حقيقي ملموس لها، الدعوة مخصصة لهم للتسجيل. وننتقل مستمعينا من الفعاليات العلمية إلى المبادرات والتوعية المجتمعية. نظمت الجامعة ملتقى إطلاق الحملة التوعوية بعنوان قيمنا هويتنا الرقمية، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس الجامعة.
2: نعم أمجاد ومستمعينا، تأتي هذه الحملة بالشراكة بين الجامعة ممثلة بقسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية ومجلس أولياء الأمور بولاية السيب وصالون المواطن الثقافي، بالإضافة إلى إشراك مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بموضوعات القيم والهوية والتنشئة والمواطنة الرقمية.
1: وفي إطار المبادرات الوطنية التقنية مستمعينا، تنطلق خلال الفترة من 20 إلى 21 من أكتوبر الجاري مسابقة عمان الجامعية للبرمجة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من النسخة الرابعة لسباق عمان للبرمجة تحت مظلة مبادرة مكين الوطنية لتأهيل الكفاءات في مجال تقنية المعلومات.
2: نعم مستمعينا، تهدف هذه المسابقة إلى تنمية مهارات البرمجة والتفكير المنطقي وحل المشكلات لدى طلبة الجامعات والكليات وتعزيز قدراتهم على الابتكار والعمل الجماعي لإعداد كفاءات وطنية تمهد الطريق للتحول الرقمي.
1: مستمعينا، تأتي هذه النسخة بالشراكة ما بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة السلطان قابوس وهيئة تنظيم الاتصالات وشركة أوكيو وبنك صحار الدولي والجمعية العمانية للطاقة بإشراف علمي من أكاديمية البرمجة.
2: وللحديث أكثر طبعا مستمعينا ولأهداف هذه المسابقة وأهميتها لطلبة الجامعات، راح ينضم لنا بعد الفاصل ضيفنا الكريم الدكتور سلطان اليحيائي عضو اللجنة العلمية لمسابقة عمان الجامعية للبرمجة لعام 2026. طبعا مستمعينا راح نخوض يعني حديث شيق حول هذه المسابقة ونتعرف على تفاصيلها أكثر، وكل هذا بعد الفاصل.
0: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بالدكتور سلطان اليحيائي، عضو اللجنة العلمية لمسابقة عمان الجامعية للبرمجة لعام 2026 للحديث أكثر عن هذه المسابقة وما يرتبط بها. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله في برنامج هلا SQU، سعداء بانضمامك معنا عبر الاتصال الهاتفي، ونبدأ معك بالحديث مباشرة عن هذه المسابقة ومدى أهميتها.
1: أهلا أهلا وسهلا، أهلا أيضا بالمستمعين الكرام للحديث عن هذه المسابقة. مسابقة عمان الجامعية للبرمجة هي أكبر حدث برمجي حقيقة في السلطنة. الفعاليات التقنية اللي تصير في السلطنة فعاليات متنوعة، ولكن هذا النوع من الفعاليات إنه يلتقي أكثر من 160 مبرمج جامعي يتنافسون على حل تحديات حقيقية في وقت قياسي، هذا أكبر حدث برمجي يكون في السلطنة. وهذا الحدث طبعا جزء من حدث أكبر أو من منظومة أكبر، وهي سباق عمان للبرمجة. سباق عمان للبرمجة هو منظومة متكاملة للسباقات البرمجية، في منها جزء اللي هو مسابقة عمان الجامعية للبرمجة وهي مخصصة لطلبة الجامعات، كذلك عندنا الأولمبياد العماني للمعلوماتية مخصص لطلبة المدارس، وأيضا مسابقة الكندس العمانية وهي مخصصة لطلبة المدارس في الفئات العمرية الأقل الأصغر يعني.
2: نعم دكتور. طيب هي وين تقام هذه المسابقة دائما، يعني تحت أي مكان؟
1: طيب إقامة المسابقة الجامعية للبرمجة حاليا خلال السنوات الماضية حقيقة من بداية تأسيس المسابقة وفعالياتها كانت جامعة السلطان قابوس هي الحاضن أو الحاضنة لهذه المسابقة. فكل سنة كل هؤلاء الشباب والشابات العمانيين يتجمعوا من كل مختلف الجامعات في السلطنة، ويتجمعوا خلال فترة المسابقة في جامعة السلطان قابوس.
2: نعم دكتور، وحاليا أنتم تقريبا فاتحين مجال اللي هي التطوع لتنظيم هذه المسابقة، ولو تحدثنا أكثر عن أهمية المبادرة في
1: هي حقيقة لما أنا قلت إنه المسابقة هي منظومة، هذا حقيقة وليس فقط مجرد التنافس لحل مشكلات، إنما السباق نفسه هو منظومة تتكون من بناء القدرات، وبناء القدرات تشمل عملية التدريب ما قبل المسابقة، التدريب للفرق الفائزة، تدريبها وتأهيلها للانضمام للمسابقة العالمية، ففيها بناء للكفاءات العمانية. يضاف إلى هذا إنه الفعالية هي حدث مجتمعي، الكثير من الـ يعني الـ الأفكار المغلوطة سابقا إنه البرمجة والمبرمجين منعزلين ينطوا على أجهزتهم، لا، إحنا نحاول إن نغير هذا النمط من التفكير ويكون الحدث البرمجي حدث مفتوح مشاركة مجتمعية. فلهذا من خلال يمكن الأربع سنوات الماضية في كل دورة من دورات المسابقة نفتح باب التطوع للمجتمع، فنجد الناس اللي عندهم خبرات متنوعة في تنظيم الفعاليات، في التصوير، في الجوانب التقنية، في الرحلات الترفيهية، كل هذه الجوانب تبني مهارات ليس فقط عند المتسابقين إنما في كل المنظومة المشاركة، وتخرج فعالية ولا أروع.
0: جميل دكتور، إذن هذه هي المرحلة الأولى من النسخة الرابعة، لو تحدثنا متى وكيف بتكون المراحل القادمة منها؟
1: هو حقيقة إحنا خلينا قبل ما نروح المراحل اللاحقة من وين إحنا انطلقنا، يعني المسابقة، فكرة المسابقة هي فكرة هرمية. تبدأ المسابقات أو التأهل داخل الجامعات بنفسها، كل جامعة تؤهل طلابها وتعمل مسابقات داخلية داخل الجامعة، الفرق المميزة من كل جامعة تصعد للتأهل على مستوى المحافظات. ففي شهر فبراير الماضي تم إقامة مسابقات في 4 مناطق من السلطنة. قسمنا الجامعات على 4 نطاقات، وشارك في هذا الوقت في فبراير أكثر من 400 طالب وطالبة شاركوا معنا، جايين من حوالي 30 جامعة وأكثر من 90 فريق. كل هذه الفرق شاركت للتأهل من المحافظات، كل محافظة أو كل جامعة أعطيناها عدد معين من المقاعد اللي ممكن تتنافس عليه بناء على عدد الجامعات، عدد الطلاب، عدد الفرق اللي شاركت. فاليوم إحنا ننتظر المرحلة التصفيات أو التأهل على مستوى السلطنة.
2: جميل.
1: بعد ما خلصنا على مستوى المحافظات خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله راح تكون التصفيات على مستوى السلطنة. الفائزين من الفرق طبعا نتوقع قرابة 60 فريق يشاركوا عندنا في الأسبوع المقبل بإذن الله، متوزعين من مناطق مختلفة من السلطنة. الفرق اللي راح تفوز راح تشارك على المستوى العربي في شهر ديسمبر بإذن الله. هذا على مستوى المسابقة الجامعية للبرمجة اللي هي على مستوى الجامعات. أما على مستوى الأولمبياد أو المدارس بإذن الله على بداية السنة المقبلة راح تكون التصفيات أيضا على مستوى المدارس والمستوى على مستوى السلطنة بإذن الله.
2: بخصوص اللي هي المسابقة التابعة للمدارس، هل هي لأول مرة تقام دكتور؟
1: لا كل كل كل هذه المسابقات، المسابقة الجامعية بالمناسبة هي الآن إحنا في النسخة 16 من 16 سنة والمسابقة شغالة وقائمة. يمكن الأربع سنوات الماضية أخذت المسابقة زخم مختلف. سبب هذا الزخم أنه صارت المسابقة منظومة وتكتل حقيقة، يعني تعاون صار ما بين وزارة النقل والاتصالات كمنظم رئيسي، جامعة السلطان قابوس كشريك أكاديمي، وأكاديمية البرمجة كشريك علمي، وأيضا مع وجود هذا التكتل والترابط ما بين كل هذه المؤسسات صارت المخرجات من المسابقة لها زخم عالي. كنا يمكن نشارك في السنوات الماضية بداية المسابقة يمكن نشارك بفريقين بثلاث فرق على المستوى العربي. الفرق اللي تذهب للمستوى العربي ربما تحل مسألة من أصل 12 أو 15 مسألة. أما اليوم لا، صار الموضوع مختلف كليا. عدد الفرق زادت، عدد الفرق اللي تتأهل وصلت إلى 7 فرق، وهذا الحدود القصوى المسموح فيها للسلطنة بالمشاركة فيها. الفرق اللي تشارك صارت تحل عدد كبير من المسائل، تجد مراكز متقدمة في المسابقة العربية. كذلك رأينا نتائج المسابقة على مستوى المدارس حقيقة مع التطور اللي حصل في جودة المخرجات، صرنا نحضر طلبة من مستوى المدارس نخليهم كأنهم يشاركوا في مستوى الجامعة، فهذا يرفع مستواهم ويبدو يطلعوا على مستوى مختلف من التحديات البرمجية. وأكثر من مرة شلنا أيضا أو يعني أخذنا طلبة المدارس إلى المستوى العربي، وتفاجأنا حقيقة بالمستويات، أنه حتى طلبة المدارس على المستوى العربي الفرق منها حلت مسألتين وثلاث مسائل، وهذا مستوى متقدم جدا مقارنة بالأعمار السنية اللي شاركوا فيها.
2: نعم دكتور، إيش طبيعة المسائل اللي تحل؟ هي برمجية بحتة أم فيها أشياء أخرى تحديدا؟
1: نعم طبعا المسابقة هذا النوع من البرمجيات تسمى البرمجيات التنافسية. يمكن احنا تعودنا على البرمجة اعمل تطبيق، اعمل موقع الكتروني. هذا البرمجة اللي التنافس فيها نوع مختلف من البرمجة يسمى البرمجة التنافسية. فكرتها انه ليست الفكرة في ايجاد حل، انما في ايجاد الحل الافضل. لو اخذنا مثال مثلا ايجاد أفضل طريق وأقصر طريق يربط ما بين مثلا الخروج من جامعة السلطان قابوس للوصول إلى مطرح، عندي تفرعات في الطرق، الآن إيجاد أفضل طريق بأقصر وقت هذا هو التحدي. فالمبرمج يقع تحت ضغط إيجاد أفضل الحلول بأقل الموارد، فالقدرة الحاسوبية طبعا كل فريق يتكون من 3 أشخاص لازم يتنافسوا أو يتعاونوا تحت ضغط شديد، شخص يحلل المشكلة، شخص يتجهز للمشكلة التالية، وشخص يقوم بالبرمجة. ففيها بناء مهارات متعددة، مهارة التعاون، مهارة العمل تحت ضغط، مهارة تحليل وابتكار حلول، مهارة تمكن من لغات برمجية حديثة. كل هذه الجوانب تخلق شخصية للخريج تتنافس عليه كبرى الشركات. وأيضا هذه حقيقة دعوة اليوم لكل الشركات العمانية، الشركات الناشئة، الشركات الكبيرة، للاطلاع على مخرجات المسابقة. لأنه على الدول العربية لما نشارك في المسابقات العربية أو حتى على المسابقات الخليجية نرى أن كبريات الشركات تحضر هذه المسابقات ومباشرة توقع عقود عمل وعقود تعاون مع الخريجين أو الفائزين، لأنهم فئات نادرة ومميزة جدا.
2: أكيد دكتور، كفاءات العمانية كبيرة ويعني ما شاء الله تصل إلى مراكز عالمية أكيد، وبدعمكم وبدعم الحكومة أكيد نحن نصل إلى أماكن جدا عالية وكبيرة. قد يطول الحديث دكتور، فهل في رسالة أو في حاجة حاب توصلها من خلال منبرنا هذا؟
1: والله حقيقة يمكن رسائل قصيرة للمتسابقين
2: باختصار
1: لا تنتبه جدا. المتسابقين هي تجربة رائعة استفيدوا منها.
2: نعم.
1: كذلك دعوة للشركات لدعم هذه المسابقة. وخليني هنا فقط يعني من باب ذكر الفضل لأهل الفضل إنه هذه المسابقة قائمة على الدعم السخي من الشركات. هذه النسخة عندنا دعم من وزارة النقل والاتصالات، جامعة السلطان قابوس للاستضافة، هيئة تنظيم الاتصالات، شركة أوكيو، وبنك صحار الدولي، والجمعية العمانية للطاقة. كل هذول ساهموا في دعم المسابقة، فهذه دعوة أيضا للجميع للمشاركة ودعم المسابقة للخروج بأفضل النتائج في النسخ المقبلة بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك دكتور، وإن شاء الله تكون رسائلك وصلت للمتسابقين وإن شاء الله تأتي بثمارها. مستمعينا، كان معنا الدكتور سلطان اليحيائي عضو اللجنة العلمية لمسابقة عمان الجامعية للبرمجة. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا. مستمعينا، مستمرين معكم ولكن بعد الفاصل.
3: هلا SQU على هلا FM.
4: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: نعود لكم مستمعين الكرام في فقرتنا الرئيسية من برنامج هلا SQU، ونطرح تساؤل أو تخيل لمستمعينا. أنك تعرف اليوم أن جسمك يحمل معلومة عن مستقبلك. تخيل لو أنك تحمل معلومة عن مستقبلك ولكنك ما تعرف عنها أي شيء. هل ممكن شخص يعيش حياته بشكل طبيعي، يمارس الرياضة، يدرس وما عنده أي أعراض، وفي نفس الوقت يكون حامل لصفة وراثية أو مرض معين؟
1: بالفعل يا رحمة، مستمعينا ومستمعينا أيضا للحديث أكثر عن أهمية معرفتنا بصفاتنا الوراثية وما نحمله من أمراض ممكن نكون على غير دراية بها لأنها غير ظاهرة، وما يجب علينا أيضا من فحوصات للكشف عن هذه الصفات وهذه الأمراض، بالإضافة لجوانب أخرى متعلقة بالفحص الطبي قبل الزواج. يسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذ الدكتور سلام بن سالم الكندي، أستاذ استشاري أمراض الدم بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس، وأيضا رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية. فأهلا وسهلا بك بروفيسور في برنامج هلا SQU، سعداء جدا بوجودك معنا اليوم.
2: أهلا وسهلا، وأنا سعيد أن أكون معكم.
0: حياك الله بروف. طبعا بروف راح نسترجع معاك ونتذكر لحظة

0: اللي كنت خاطب فيها السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في زيارته إلى الجامعة عام 2010 وانت تشرح أمامه فكرة الفحص ما قبل الزواج لأول مرة. لو ترجعنا بالزمن وتخبرنا تفاصيل هذا اللقاء بروف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا يوم كان يوم يعني شيق يوم حاسم. تعرفوا أن المرحوم جلال السلطان زار الجامعة مرتين زيارة رسمية, يعني مرتين زارها في 2000 وفي عام 2000 في مايو, وهذا الوقت أخذ كيوم ليوم الجامعة. وزارها أيضا في 2010 لافتتاح المركز الثقافي. وطبعا أن تم اختياري من ضمن مجموعة حوالي 6 أشخاص, منهم 4 أكاديميين و2 من الطلبة, لعرض نتائج بحوثهم. وكان التعليمات في ذاك الوقت أنه أنت لك محق لك أنك تعطيه دقيقة واحدة فقط, يعني دقيقة واحدة تشرح إيش الموضوع. فطبعا احنا عملنا ريهرسل وتهيانا على الدقيقة وشرحت له نتيجة البحث اللي كنت أبحث فيه. في ذلك الوقت كان عندنا نأخذ عينات من دم الحبل السري من حوالي 8000 يعني عينة. طفل في عامين بين عامين 2006 و2007 وعرضت له نتائج البحث. طبعا احنا نخلصت الدقيقة مالي وقلت له انه عندنا امراض وراثية وانه عندنا يعني يعاني العمانيين بحدود 5% 6% تقريبا من فقر الدم المنقلي وحوالي 2% من الثلاسيميا. فهو اول اشارة انه قال ان انا اعرف مرض فقر الدم المنقلي. وطبعا نعرف كثير من بعض الذين يعملون في محيط القصر والى اخره ايضا كانوا يعانون من فقر دم المنقلي. فهو بطبيعة الحال بالإضافة إلى أن رحمه الله كان على اطلاع بكثير من ما يدور في المجتمع, فوجدته أنه هو يريد أن يستزيد من هذا الموضوع. فبديت أشرح له على الصور التي كانت موجودة عندي في الشريحة وإيش الأعداد اللي عملناها وإيش نوعيات الأمراض وإلى آخره. ثم بعد ذلك وجدت اهتمام إضافي منه رحمه الله إنما يعني أنا لازم أتصرف حسب الوقت الذي كان يعني أمامي. فواحدة من الأشياء قلت له إن هذا الوضع يشكل خطر مهم على المجتمع العماني وأيضا يعني يلقي بثقل كبير على مقدرات الدولة, لأنه رعاية هؤلاء المرضى كان يعني يشكل حجم كبير, وإنه لابد أن نأخذ خطوات للتقليل من هذا الأمر. وهذا الوقت اللي احنا بدينا نوقف وقفت مع مولانا رحمه.
0: ومن الدقيقة كم خضيت؟
1: يمكن حوالي أنا أكثر واحد بقى عندي في هذه المجموعة كلها. فطبعا هو أراد طيب أنت كيف تريدني أنا أقلل. بديت ويا في آخر شيء تحدث عن الفحص قبل الزواج والتقل. قال أنت كيف تريدني أنا أمنع الناس منهم يتزوجوا وكذا. فهو كان طبعا احنا اللي تحدث عن 2010 وكان يعكس يعني رؤية او يعكس توقع ماذا يحدث في المجتمع وهل المجتمع مستعد انه يقوم بانه يكون عندنا الزامية للفحص المبكر في ذاك الوقت. ويمكن انا نفسي استفدت انه انا خطيت خطوات مختلفة قبل هذا الوقت, لقاءات في مجلس الدولة, مجلس الشورى, في لجنة الأخلاقيات البيولوجيا إلى آخره, ولكن كنا نقف في أمامنا في عقبات. فكانت فرصة لما لقيت مولانا رحمة الله عليه إنه أتحدث في هذا الموضوع يعني.
0: نعم.
2: جميل يا دكتور ورحمة الله عليه السلطان قابوس, يعني مهتم بالكثير من المجالات ومن بينها أكيد من هذا المجال. دكتور أو بروف, ما هي الحاجة اللي دعت إلى أنك تقدم مثل هذا الاقتراح؟
1: نعم, هو طبعا عندنا موضوعين ومرتبطين ببعضهم, أو الأمراض اللي نتحدث عنها مرتبطة بنقطتين. النقطة الأولى إنها منتشرة, وتمس شريحة ليست قليلة من السكان. نعم نحن نتحدث أنه هذه الأمراض الوراثية في الدم هي من أكثر الأمراض الوراثية الموجودة في مجتمعنا العماني. طبعا هناك أمراض وراثية كثيرة في المجتمع العماني، لكن أمراض الدم واحدة من أكثر الأمراض التي تمس المجتمع العماني. هذه نقطة. والنقطة الأخرى إن عندنا طريقة سهلة للتحكم فيها. يعني أنا ما أستطيع أتحدث إنه كيف نمنع السكري ولا نمنع الضغط، لأن ما نعرف عن كل شيء عن هذه الأمراض، ولا حتى السرطان لأن ما نعرف عن كل شيء عنها. لكن صحيح. أمراض الدم الوراثية بالذات نعرف الكثير عنها ونعرف كيفية انتقالها، وبالتالي كان بديهيا أنه ندفع بأن نأخذ خطوات حتى نمنع حدوثها، وهذا كان الهدف من من من الوقفة اللي وقفتها مع مع مولانا قاسم السلطان رحمة الله عليه.
0: نعم. طيب دكتور، هل المجتمع أصلا كان مستعد لتلقي مثل هذا الفكرة، أو تحسوا أنه كان في شوية تحفظ من المجتمع؟
1: دعنا نقول إن إحنا الآن من من منذ فترة بدينا نرى تزايد في عدد الناس الذين يفحصون عن أمراض الدم الوراثية، وبالتالي نعرف إن هناك تزايد في الوعي خاصة في المناطق التي بها كثافة أو تركيز لهذه الأمراض الداخلية الشرقية إلى آخره، فكن نرى إن هناك توجه لأن الناس تقبل على هذا، لكن ما كان بالشكل اللي احنا نريده. ولذلك كان لابد من اتخاذ الخطوة التي اتخذت فيما بعد بأنه يتم أن يكون هناك تشريع تشريع يلزم الجميع، والجميع أن يلتزم به بحيث أنه نخطو هذه الخطوة. وأعتقد الخطوة هي ليست جديدة في مجتمعات الأخرى، مجتمعات دول الخليج الأخرى أيضا عملت بها من فترات طويلة، وبعض من المجتمعات حققت نتائج كبيرة بهذا الشكل فقط. فلذلك كان إحنا نريد أن ندخل في هذا الغمار، وأيضا يعني نريد أن إذا كنا نقدر أن نقي يعني بقية المقبلين على الزواج من آثار هذه الأمراض، فهذا هو الهدف الرئيسي.
0: نعم دكتور. طبعا حليم رح ناخذ فاصل قصير إن شاء الله ونكمل الحديث عن أهمية الفحص ما قبل الزواج، فكونوا معنا مستمعينا.
3: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.

0: رجعنا لكم مستمعينا في حديث شيق مع البروف سلام الكندي حول الحديث عن أهمية الفحص ما قبل الزواج. طبعا بروف كنت أتكلم وأسألك وش شعورك وانت المقترح اللي اقترحته أمام جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه يطبق الآن على أرض الواقع؟
1: أعتقد يعني الواحد يشعر أنه وصلنا إحنا إلى مرحلة وهناك اقتناع من الحكومة وهناك خاصة تأكيد من مولانا جلالة السلطان هيثم بهذه الأهمية، فلذلك صدر المرسوم ونحن مستبشرين خير ونشوف أن هناك إقبال، وتأتيني يعني استفسارات يومية تقريبا عن نتائج الفحوصات وكيف كيفية تعليلها، وبالتالي أعتقد أن هذا هو المطلوب. ماذا سيفعل المقدمين على الزواج بعد ذلك؟ هذا متروك لهم، لكن أهم شيء أنهم يخطوا الخطوة الرئيسية فإنهم يفحصوا، والفحص سهل ومتوافر في كل مناطق عمان، وأنا أعتقد أن هذا نقطة 2026 هي نقطة تحول بالنسبة لنا في أمراض الدم.
2: ممتاز بروف. اليوم بما أنك تشوف أن فكرتك صار لها واقع حقيقي نقدر نشوفه، أكيد تطمح أن كل خلنا نقول المستمعين وكل المواطنين تكون عندهم صورة واضحة حول هذه الفكرة، فممكن ما يكون واضح عندهم المفهوم الحقيقي للفحص المبكر ما قبل الزواج، فلو تعطينا كذا تبسط لنا المفهوم وتوضح لنا إيش الغرض الأساسي منه علاقته كذلك بالأمراض الوراثية.
1: نعم، هو طبعا احنا نتحدث لما نتحدث عن امراض الدم في عمان، امراض الدم الوراثيه، نتحدث عن امراض الدم متعلقه بخلايا الدم الحمراء وكريات الدم الحمراء، وبها يعني وهناك مرضين رئيسيين اثنين على مستوى العالم وفي عمان التي تمس خلايا الدم الحمراء. المرض الاول هو إنه كرية الدم الحمراء كما تعلمي بها داخلها الهيموغلوبين، وبها وهي دائرية بيضاوية جميلة انسيابية، عندما يتغير شكلها من الشكل البيضاوي إلى الشكل المنقلي أو المجز نسميها فقر الدم المنقلي، فتحدث إن هناك طفرة في كرية الدم الحمراء يحملها الأب ويحملها الأم وتنتقل إلى الأولاد، وهذا المرض ويسموه وراثي متنحي، يعني يحتاج الأب والأم أن يكونوا حاملين للمرض حتى ينتقل إلى الأولاد. وإيش الشيء الرئيسي فيه؟ إنه شكل كرية الدم الحمراء بدل ما يكون بيضاوي جميل دائري يكون منقلي، يعني بشكل المنقل، ولا تستطيع أن تمر من خلال الشعيرات الدموية. وتعرفي إن كرية الدم الحمراء هدفها هو نقل الأكسجين، فعندما لا تستطيع أن تمر من خلال الشعيرات الدموية ينقطع الأكسجين عن مناطق مختلفة، وكل جسم من أجسام من جسمنا يحتاج هذا الأكسجين من الدماغ إلى أقصى إلى أطراف الجسم، وبالتالي يؤدي إلى أنه واحد من الأشياء اللي يصير أنه يصير عنده آلام مبرحة في مناطق مختلفة من الجسم، خاصة العظام الطويلة في الأضلاع في العمود الفقري وإلى آخره، وتحدث في أوقات مختلفة وتؤدي إلى أن حياة الشخص هذا تتغير بشكل كبير، لأنه ما في نظام معين، ما في برنامج معين، ما تقول بكرة بيجين بأنا عندي برنامج أو عندي موعد أو عندي صحيح. لا، هذا الألم قد يأتي في أي وقت من الأوقات، بالإضافة إلى نزول الدم، بالإضافة إلى أزمات في الصدر وفي الدماغ وإلى آخره. والمرض الثاني اللي احنا نركز عليه في أمراض الدم الوراثية هو مرض ما يسمى بالثلاسيميا. كريات الدم الحمراء بها هيموغلوبين به سلسلتين ألف وباء، وعندما تنقص واحدة من هذين السلسلتين يؤدي إلى مرض يسمى الثلاسيميا، والثلاسيميا أقل انتشارا من فقر الدم المنقلي، ولكنها لا تقل أهمية، وهؤلاء المرضى يحتاجون ما يستطيع ينتج الدم، وبالتالي يحتاجون أنهم يتسقوا دم طيلة حياتهم، ولذلك أنتوا تلاحظوا في وسائل الإعلام في التواصل الاجتماعي كثير من الناس يدعون الناس انهم يتبرعوا لهم بالدم لانهم لانهم محتاجين الى هذا الدم اللي هو مرض الثلاسيميا. وهذين المرضين يشكلن يلمسن حوالي 10% من سكان عمان تقريبا يعني.
0: ما شاء الله. طبعا هذه رسالة نحن نوجهها انه يكونوا واعين بخطورة هذه الامراض ومدى آلامها اللي توصل للاشخاص. طيب بروف يعني كيف يتعامل القطاع الطبي نفسيا مع الطرفين في حال انهم عملوا الفحص ما قبل الزواج المبكر وظهرت النتيجة انه سلبية او ايجابية مثل ما نقول انه ما ممكن يكون ما يستطيع الزواج، فايش التصرف اللي تتصرفه؟
1: هو طبعا يعني أنا أواجه هذا مثل هذه الحالات ودائما أشرح إيش هي المعقبات من القدوم من الإقدام على الزواج. إشكالية الزوجين أمورهم طيبة وقد تبقى طيبة لفترة طول الوقت، لكن الأولاد سيعانون. نعم، بمعنى أنه الأب حامل للخصيصة والأم حاملة، أو الأب حامل للطفرة والأم حاملة للطفرة، ويعني بعض الأولاد سيكون مصاب. وبالتالي هؤلاء الأولاد سيعانون. فلذلك نحن بعد لسه ما عقدوا، وبالتالي نحاول نوصل لهم المعلومة إن هذا ما هو السبيل الذي يحتاجوا أن يمضوا فيه، وأنهم يختاروا طريق آخر، وهناك أشياء كثيرة متاحة لهم للبنت وللولد بشكل متوازن، لأنه المعاناة التي يعانيها الأولاد ويعانيها الآباء ويعانيها حتى العائلة الموسعة من الجد وإلى آخره لا تقاس، يعني شيء غريب شديد. وبالتالي الأفضل إنما نقدم على هذا، وهذا الرسائل اللي نحاول نوصلها إلى من وضع نفسه في مثل هذه الأوضاع أو وجد نفسه في مثل هذه الأوضاع.
0: نعم، هل مرت عليكم قصص يعني ممكن تذكرها لنا؟
1: طبعا هناك قصص كثيرة هي اللي تستوقفنا كثير، هي القصص التي ينبغي انهم ما يكونوا يتزوجوا ولكنهم ايضا يقدموا على على على الزواج. فطبعا وتبدا معاناتهم. طبعا هناك ما اقدر اقول انه ليست هناك من خيارات، هناك خيارات ولكنها يعني ليست بالسهولة التي ممكن ان احنا ما نقدم على هذا الزواج يعني وننظر إلى خيارات أخرى. ما أريد أرسل رسائل يعني كثيرة فيها نوع من الأسى، وإنما الآن إحنا فرحانين إنه هذا المشروع أتى وإن الناس مقبلة عليه، وإن نبغى إن الناس أيضا تتحمس لها. وعندما أنا أريد أيضا أقول نقطة أخرى، إنه الخدمات الصحية من كل والطواقم الطبية هدفها إنها توصل المعلومة الصحيحة وإن تساعد هذا الشخصين إنهم يأخذوا القرار المناسب.
2: طيب بروف، لو كانت نتائج هذا الفحص غير متطابقة بالنسبة للطرفين، هل هذه رسالة لعدم إتمام الزواج أم أنه هي مجرد يعني أداة توعوية تنويرية لهم؟
1: أيوة، هو طبعا القانون نفسه لا يجبر الشخص على الأخذ بنتيجة الفحص، يجبره على الفحص ولكنه لا يجبره بالتطبيق. لكن نحن نتوقع أن كل واحد واعي وعاقل والعائلة نفسها، ونبغى نشترك أيضا. وأنا أذكر لكم أن الدول التي سبقتنا وجدنا أنه الناس الأكبر الآباء والأجداد هم اللي يكون لهم دور، ونبغى أيضا في العائلة في عائلاتنا في عمان إنه هل هم اللي يأخذوا الدور إنه يقولوا لا ما تعانوا، ما نريدكم تعانوا، ما نريد أولادكم يعاني، وبالتالي يساعدوهم إنهم كل واحد يشق طريقه في الطريق المناسب. والخيارات متاحة، الخيارات متاحة. طبعا هناك خيارات طبية ولكنها مثل ما قلت قبل معقدة، وبالتالي احنا نبغى إنه الناس ما تضغط نفسها وما تضع نفسها في بوتقة، في بوتقة ضيقة وصغيرة. إذا كان الشيء متسع ما نضيقه. صحيح. هذا اللي هذا الرسالة الرئيسية.
0: وربك كريم في النهاية.
1: بالضبط بالضبط. وكل واحد يستطيع أن يتزوج.
2: بمعنى أن الفاحص مخير في النهاية.
1: الفاحص مخير، لكنه أيضا نبغى أنه يأخذ قرار جاد، يأخذ قرار يعني غير متسرع، ويحكم العقل ولا يحكم العاطفة.
0: طيب دكتور، هل في السنوات الماضية يعني شعرتوا بأنه في شائعات أو مفاهيم خاطئة لا تزال موجودة عن فكرة الفحص ما قبل الزواج؟
1: نعم، هو طبعا كثير من الأوقات واجهني الاثنين إنه إحنا ما من العائلة، ما من نفس العائلة، لكن هذا ما له علاقة بالعائلة. هذا له علاقة إنه أول شيء العوائل العمانية متصلة ببعضها، متقاربة، وبالتالي ممكن حتى لو ما كان من العائلة، لكن هذه العائلة أيضا تحمل هذا الجين، والعائلة الأخرى تحمل هذا الجين، وبالتالي هذا دائما تكرر لي. أنا ما تزوجت من العائلة، تزوجت من خارج العائلة، لكن وما تزوجت من أهلي وإلى آخره. لكن احنا ما نريد نقول هذا، نريد نقول افحص تسلم. هذه هي الرسالة الرئيسية، إنه سواء تزوجت من القريب أو من الأباعد، والآن القانون هو هذا الذي يطبق، والمليك لن يملك إلا بأن يكون يتم أن يتم الفحص.
2: بروف، في ختام حديثنا هذا الحديث الشيق، نصيحتك الذهبية لجيل الشباب وبالتحديد للمقبلين على فترة الزواج؟
1: نعم، أنا بس أريد دائما هذا الرسالة أكررها، وأريد أن أنبه الناس إنه الفحص المرسوم السلطاني يشير إلى ثلاثة أشياء تقريبا، يشير إلى أمراض الدم الوراثية، ويشير إلى أمراض الالتهابات، ويشير إلى أمراض أخرى وراثية قد تكون في العائلة. الفحص لأمراض الدم الوراثية يستطيع أن يتم منذ 6 أشهر من الولادة إلى أي وقت، فبالتالي أريد للشباب إنهم ما يتركوه إلى آخر دقيقة. ونواجه نحن ضغط كبير في الجانب الطبي إن الناس مستعجلة تريد إتمام الملكة أو تريد إتمام الزواج، وفي ذات الوقت النتائج قد لا. وبعض الأحيان في عمان نحن نعاني إن عندنا خليط من أمراض الدم الوراثية، كثير من الأوقات لا تكون التعرف عليها بسهولة. أنا واجه هذا كل يوم تقريبا، وبالتالي ما نضع أنفسنا في دائرة ضيقة، إنما نترك الفحص إلى آخر دقيقة. الفحص عن أمراض الدم الوراثية تستطيع أن تعمله في أي وقت، خلال الجامعة، خلال المدرسة، حتى واحد من الأشياء التي كنت نادي بها إنه ممكن يتم الفحص أثناء المدرسة في الصف 10 والصف 11 وإلى آخره. فالآن بحيث إنه أنت عارف إن أنا عندي حامل لفقر الدم أو لا، أنا سليم. إذا كنت أنت سليم تستطيع أن تتزوج من تشاء، يكون في ذهنك صافي
0: إن من البداية،
1: صافي. نعم. من البداية. نعم. أو إن أنا لا حامل، لابد أن أخذ خطوات حتى ما أقدم على. وبالتالي هذه الأشياء ممكن تتم مبكرا وتكون النتائج وتسجل، وعندنا في نظام وزارة الصحة نظام الشفاء هذه المعلومات تبقى، وبالتالي يتم نستطيع أن نرجع إليها، وبالتالي ليس هناك سبب من أن نجعل الفحص هو آخر في آخر المحطات. يعني يكون مثلا عاده خلاص عازمين الناس ولا شيء وينتظروا هذا ما
0: في إحراجات تصير بعدها،
1: إحراجات للكل، وهذا ينبغي أن لا يتم.
2: جميل جدا دكتور، نحن وصلنا لختام حديثنا وختام حلقتنا أيضا، مثمنين المعلومات والإضافات اللي وجهتها لنا وللمستمعين أيضا، وندعوهم من هذا المنبر الإبكار في الفحص، ما يكتفوا فقط بالفحص قبل الزواج، الفحص المبكر مثل ما ذكرت اللي يكشف لهم عن أمراض عديدة ويجنبهم من أمراض عديدة. أيضا شاكرين لك تواجدك دكتور معنا، و هكذا نكون رحمة وصلنا لختام حلقتنا. حابين توجهوا رسالة ختامية
0: عندك دكتور؟
1: أنا أشكركم أمجاد ورحمة، وأتمنى لكم التوفيق، ما شاء الله عليكم مسار طيب وأبدعته، وهذا يعني كانت فرصة جميلة لي أن التقيت بكم وبالإخوان الذين عدوا لهذا اللقاء، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. وأنا أعتقد أن الوعي زاد، ونحن نشد على أيدي الناس أنهم يتخذوا القرار السليم في الوقت السليم، وأن يضع لا يجدوا الفحص المبكر هو جزء من مصدر قلق. ما ينبغي أن يكون مصدر قلق، وإنما يكون ضمن منظومة استعدادات يضعها الشاب والشابة لمرحلة الزواج.
0: نعم طبعا نحن عملنا استطلاع وبالفعل الوعي زاد كثير، وحتى طلبة الجامعة يعني كانوا يعني موالين لهذا القرار، فهذا دليل على الوعي دكتور. شكرا لك دكتور سلام الكندي، وشكرا لمستمعين الكرام على هذا الاستماع، وشكرا لش أمجاد، وكنتم معي أنا رحمة محمد الحديدي وأمجاد الرجابية، وفي الإعداد الحسين بن طلال الرواحي. دمتم بخير مستمعينا، وإلى لقاء قريب، مع السلامة.
3: هلا SQU على هلا FM. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط، أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. وينك مختفي؟
4: في دبي.
3: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
4: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شاركنا حظك.

0: السلام عليكم.
1: فريقك ثابت وسريع مثل أواصر. اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

أفكارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يسوي البيت كامل سيراميك او انترلوك ويفتح مساحات معينه يقول انا راح ازرع في هذه، هذا غير صحيح، ما مناسب للزراعه، بتنقف الشجره وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه ولكن بعدين فجاه بيخسرها. ليش؟ الكاشي او السيراميك او الانترلوك هذه من المناطق المغطاه، تحتها دائما منطقه رطوبه، ما فيها تهويه، ما فيها تهويه. الشجره اوكي ممكن اسوي مثلا حوض متر في متر وازرع فيه شجره مثلا اشجار زينه ورد ما يتجاوز، لو كبرت ما راح تتجاوز المتر، انا ما عندي مشكله، ولكن افتح متر في متر وازرع شجره هنبه او شجره ليمون او تين، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ اساس البيت الدورين غير عن اساس البيت الدور واحد، اساس البيت الاربع ادوار غير عن اساس البيت الدور واحد، كل بيت كل ما ارتفع له وش؟ له اساس. الشجره كل ما ارتفعت لها اساس، اساس اللي هي عروقها جذورها، تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح انتهت طاحت. طيب انا زرعت في متر في متر وزرعت همبه، الهمبه طولها متر مشت، صار طولها 4 متر 3 متر، وين راحت عروقها؟ تروح تحت الكاشي، تبحث عن الماي، تبحث عن الغذاء، طبيعتها هذه المناطق مناطق تحبس رطوبه ما فيها تهويه، فتختنق العروق، تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغاله بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف الشجره محتاجه كميه ماء عاليه كبيره، محتاجه غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالاشجار ما تشتغل العروق، بين ليله وضحاها صور الشجره قال يبست راحت. فلذلك نقول دائما انا اذا اسست بيتي ابغي ازرع اشجار زينه، اشجار صغيره اوكي ما عندي مشكله افتح بعض الاحواض، لا انا ابغي اشجار كبيره اذا اخصص لها مساحات تناسب حجمها.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

1.3 و102.7.

0: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
1: خمس دقائق بس.
2: يلا تأخرنا على المدرسة.
3: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
1: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
2: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
2: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
2: والزحمة
5: أكيد رجعت.
2: وفي صباحكم عماني.
6: انت

0: ما اريد اطول عليكم بس وهذه السالفه باختصار.
1: قمت الصباح 6 ونص وشربت شاي وحصلت السياره خربانه واتصلت في ربعتي الام هناك رحت الدوام.
0: ومهما كانت السالفه طويله ولا قصيره احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شويه سوالف على هالقناه.
3: ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: وتعالوا نسمع ايش السالفه.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. معلومات عن الحقائب. الكثير منا ما يعرف أن في بعض حالات تأخر الحقائب ما تكون بسبب ضياعها بل بسبب وجود ملصقات قديمة من رحلات سابقة. لذلك من الأفضل إزالة جميع الملصقات القديمة بعد كل رحلة لتفادي أي التباس أثناء فرز الأمتعة. معلومة على الطير تسمعوها على

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

نشاط لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: قاعد أطول عليكم، بس وهذه السالفة باختصار.
1: قمت الصباح 6 ونص وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة وتصلت ربيعتي الأم هناك رحت
2: سوالف.
0: ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة، احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على هرئة
3: ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
3: وتعالوا نسمع ايش السالفه. سالم العلي سعيد
5: مع سالم علي سعيد
6: على هلا اف ام
3: بزاجه بالعربي.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: الخميس ابتداء من 6:30 صباحا.
1: معي أنا وفاء البلوشي
0: وأنا شذا
1: على هلا أف أم.
2: الساعة مع سالم علي سعيد على هلا أف أم.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعرب
1: ساوند كلاود.
2: هلا اف ام.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: قبل الخميس ابتداء من 6:30 صباحا.
1: معي أنا وفاء البلوشي
0: وأنا شذا
1: على هلا أف أم. لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات تواصل معنا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا 2200-9004. إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.

Ναι, μην κόβει. Δεν κόβει.

ما كثير ابو عصام ما بكون غني ما بغني سمعونا هنا كتوها ما يشغل لا اله الا الله.

0: أكثر تأثير عندنا المرضى اللي هم أمراض الخلايا المنقلية سيكل سل. هذه الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة حادة تكون عندهم بسبب تكسر كثير في الدم، يجيوا في حالة صعبة للطوارئ من آلام من مشاكل في التنفس. هذا المرض يعني مزمن من صغرهم إلى طول الحياة، هو يعني نفس المعاناة هذه ما تقدر تمنعي طبعا 100% الحالة هذه، بس فقط إنه لما يصير تأثير يتم تدخل يعني. فهم يجيوا في حالة صراحة صعبة، مرات ينادون مرات في أوقات حتى متأخرة إن لما نروح نشوف المريض قلونا إن هذا المريض يحتاج تغيير دم. لما نوصل ونجي نشوف المريض صراحة الحالة اللي نشوفه فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألم الشديد يعني تكون عندهم. مرات توصل ان المريض في يعني يبكي صراخ المريض يعني من شدة الألم. عاد اذا كان وصل المريض الى مرحلة انه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج الى تنفس صناعي في بعض الاوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني اثناء التخدير. فصراحة هذا اكثر حالة يعني اللي هي لانها دائما تواجهنا يعني اسبوعيا نروح نشوف هذا الحالة. نحن نواجه يعني مع المرضى هذا اللي هو الدم الوراثية. صراحة انصح بان فحص قبل الزواج يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار. يعني عندنا مرضى كثير الخلايا المنقلية زواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين. لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل ونفس الشيء في ككادر طبي يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة يعني ليس على بالبسيط.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.